السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه إذاعة المكلا. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأكارم في مستهل بثنا الإذاعي لهذا اليوم السبت الثاني من ربيع الأول لعام 1448 هجرية، الموافق 15 من أغسطس لعام 2026. وخير ما نستهل به بثنا آيات من كتاب الله الحكيم يتلوها على مسامعنا المقرأ الشيخ سالم عبود خندور، سورة الملك.

الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير

وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقوا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا

ما نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه

يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكون

ترزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على

أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن

وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله.

مجددا اسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الاعزاء من اذاعه الكل، نجدد التحيه بكم ونبقى اياكم مع عناوين الاخبار لهذا الصباح. رئيس مجلس القياده الرئاسي يعزي بوفاه وزير الصحه الاسبق. عضو مجلس القياده الرئاسي محافظ حضرموت يعزي بوفاه وزير الصحه الاسبق الدكتور عواد با مطرف. رئيس مجلس الوزراء يهني نظيره الباكستاني بذكرى الاستقلال. الولايات المتحدة تؤكد وقوفها إلى جانب الحكومة اليمنية في مواجهة التهديدات والاعتداءات الحوثية. اليمن يدين الهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية في مضيق هرمز. اليمن يدين تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية. وزارة الإعلام تنعي الإعلام والمذيع المخضرم ناصر عبد الحليم. وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء يطلع على أنشطة مؤسسة فريدش إيربت الألمانية مكتب اليمن. هذه كانت العناوين، أما التفاصيل في سياق النشرة في تمام الساعة 9:00.

الصحو لحياتنا أشياء جميلة، ولكنه يعطي الشروق أشياء أكثر جمالا. إذاعة المقلة تقاسمكم جمال الأشياء وتقدم لكم سحر الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بابوع.

مستمعين الأعزاء، بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم قاسيت وكم تحملت في سبيل الدعوة الإسلامية العظيمة التي شرفت بها وقمت بها خير قيام. مستمعين الأعزاء، تخيلوه عليه الصلاة والسلام وهو نازل من غار حراء يرتجف من هول الوحي، وتمعنوا في سيرته العطرة وهو محاصر في شعب أبي طالب ومرجوم في الطائف وممنوعا من دخول مكة ومتآمرا عليه بالقتل، ويتفرق دمه بين القبائل، وأيضا مطاردا يوم الهجرة وماسحا الدم من وجهه يوم أحد، وشاكيا سما دسته له امرأة يهودية. ما أعظمك أيها الرسول الكريم، عليك أفضل الصلاة وأتم التسليم، فكم تعبت وكم قاسيت من أجل أن يكون

على فقدان أحد، ولكنها قد تمضي بشكل مختلف. من يستندي على امرأة تحبه لن يسقط أبداً.

لا تغضب إذا انفجع البالون في وجهك، فأنت من نفخته وأعطاه أكبر من حجمه، وكذلك بعض البشر. مستمع عزيز، يرتكبون كل الحماقات التي تدفعك للرحيل، ثم يسألونك بكل براءة لماذا رحلت؟ نعم، والإجابة عن هذا التساؤل صعبة بل صعبة جدا.

العفو فاعف عن الذي سلبته أشواط الحياة صفاه وتولنا في من توليت

الشرور. سحر الشروق، اعداد وتقديم خالد احمد القحوم، اخراج عمر علي.

مستمعين الكرام في تمام الساعة الثامنة حلقة مسجلة من صباح الخير يا حضرموت. حتى ذلكم الحين نبقى مع أغاني مختارة من المكتبة الموسيقية يغنين فيها كل من كارم محمود على شط بحر الهوى ورجب سودان حبيبي لو جمال. هذا أولا كارم محمود.

مع بشير الصباح يولد للحياة أمل، ومع كل إشراقة تنطلق حكايات التفاؤل والنجاح في كل مناحي الحياة وفي كل صباح مشرق. إذاعة المكلا تقدم صباح الخير. صباح الخير يا حضرموت.

0: صباح الخير يا حضرموت التي ارتوت بماء المطر والتي سالت على إثر هذا المطر أودية وشعاب كثيرة فارتوت الأرض، فهنيئا لنا وهنيئا لكل من استقى من ماء هذا المطر العذب. فدائما صباحاتنا جميلة مع نزول المطر ومع الأجواء الجميلة التي تحسنت وتتحسن هذه الأيام، فصباحكم سعيدا مستمعين الأعزاء. ودائما يا حضرموت ستكون بمشيئة الله تعالى صباحاتك سعيدة وجميلة.
1: وأتى الصباح بلونه الزاهي يحمل معه بشرى بيوم جديد وأمل لا يغيب. صباحكم نسمة هادئة وبسمة صادقة ورزق يطرق الأبواب. صباحكم جميل أينما كنتم تستمعون إلينا. نوجه لكم التحية مع بداية الصباح الجميل. صباحكم أجمل وصباحك أجمل يا حضرموت.
0: ومع هذه الصباحة الجميلة مستمعينا الأعزاء نبعث إليكم بتحايا.

0: استراحت الصباح.
1: عزيزي المستمع،
0: عزيزتي المستمعة،
1: دائما هكذا هي أجواء الصباح، جميلة خصوصا إذا كانت معتدلة فتمنحنا شعورا فرائحية.
0: صباح رائع هذه الأيام مع أجوائه المنعشة التي تبعث فينا الأمل بمستقبل جميل.
1: نعم، كم حلمنا بمستقبل زاهر خال من كل المنقصات والمكدرات التي تجلب لنا الهموم والغموم.
0: فقد آن الأوان لكي نعيش حياة ملؤها الفرح والسعادة والأنس والوئام،
1: وهكذا تكون النتائج إيجابية من خلال تفاؤلنا وصبرنا الذي إن شاء الله نجني منه شهد نذوق حلاوته الدائمة.
0: فيا لها من صباحات جميلة نعيشها وننتظر المزيد من تباشير الخير القادمة بإذن الله تعالى إلينا.
1: فصباحكم اليوم أحلى من العسل.
2: صبر عالصبر ساعة عالسباد الصبر تجرب من الأحرار.

0: صباح الخير يا حضرموت مستمعينا الأعزاء، لازلنا ومع فقرتنا المختلفة وصلنا الآن إلى مثلنا الشعبي الحضرمي والذي يقول اليوم يا عروة
1: مثل مشهور طبعا يقول بغى بيكحلها عور عينها،
0: بغى بيكحلها عور عينها. طبعا تقريبا تتعدد اللهجات والمضمون واحد، فبعضهم يقول عمى عينها وبعضهم
1: خمق عينها.
0: عور يعني إيش؟ عورها يعني خمقها.
1: نعم.
0: هذا المثل يضرب للشخص الذي يتدخل لإصلاح أمر ما فيتسبب في إفساده بشكل أكبر.
1: نعم، وأحيانا بغى يصلح يعني بغى يعمل خير لكنه بالتعراض حقه جايب العيد.
0: إيش تبغى من التعراضي؟
1: نعم.
0: التعراضي يعني
1: ديك متركزة.
0: نعم. فنحن نبعد أحيانا في شيء عن نياتنا وعلى نيات الشخص هذا، يبغى يلقي خير لكن يلقى هناك يعني شيء لا ما يتوقع
1: يعني يجيب بالعكس، يعني يجيب نتيجة عكسية، وبالتالي علينا ما ندخل في مجال ما نحن فيه أو ندخل في حل مشكلة نحن مش ملمين بتفاصيلها. يعني بالتالي يحصل إيش؟ يحصل إنه التعراضي حقك هذا يوديك إنه تخمق عينها بدل ما تحلها.
0: وهذاك يمكن مثل مقارب وش لك في المدينة
1: يمشي لك عيونك، وش لك في المدينة يمشي لك عيونك. المديني اللي هو نوع من التمر. المديني نوع من نوع التمر.
0: بعض نقول المدينة
1: المديني. ايش لك في المدينة يمشي لك عيونك؟ يعني انت مالك شوف التمر هذا
0: ايش بغيت يعني؟
1: يعني خلاص معبر شوف ملع ملي عينك وشوف.
0: نعم صحيح. ونحن اليوم نقول ابغى بيكحلها
1: عور عينها.

0: الدباسة ليست سهلة أروى، طبعا أبو محضار ما شاء الله فوق، يعني الدباسة يعني تلاقي منها وخز النحل
1: هيتعرض فيها،
0: هيتعرض لها يعني هي سهلة طبعا.
1: خبر نعم
0: بغض خبر.
1: صباح الخير يا حضرموت، ونذهب الآن بكم مستمعينا الكرام إلى مديرية رخية التي شهدت مساء أمس إلى الساعات الأولى من صباح اليوم أمطار غزيرة سالت على أثرها معظم الأودية والشعاب،
0: وقد لحقت هذه الأمطار الغزيرة أضرارا كبيرة في البنية التحتية والممتلكات الخاصة. الزميل مبارك بن سكر مراسلنا في مديرية رخية معنا الآن عبر الهاتف. صباح الخير زميل مبارك، وأمطار خير إن شاء الله.
2: كل مكان إذاعتنا إذاعة المكلة، هذه الصباح المبارك الذي أنا على جره شهدت هذه المدرية في رخية أحد المدريات الغربية بوادي حضرموت أمطار غزيرة جدا في مساء البارح بالتحديد في تمام الساعة الخامسة عصرا استمرت تلك الأمطار غزيرة ساعات طويلة وكثيرة جدا حتى قريب منتصف الليل. الأمطار التي أدت إلى هذه أضرار في البنية التحتية مثل ما أشرت الطرزات، هذه كانت أضرار بالغة في منطقة السهولة في شروج البلين، هذه الخط العام أضرار عاد المواطنين أكثر من ساعات طويلة في هذه الحركة نتيجة الأمطار والسجود التي شهدتها تلك المنطقة. أيضا هناك أضرار في بعض البيوت، حيث بعض البيوت هنا في مدينة رخية أغلبها طويل، هناك أضرار فيها نتيجة الهواء ونتيجة الأمطار التي شهدتها في بعض البيوت حتى المدن. كذلك هناك أضرار أيضا في الكهرباء أكثر من 15-20 ساعة أطفأت تيار كهربائي على جميع مناطق المدينة نتيجة سقوط بعض الكامبات في تلك المناطق خاصة في شروج البليغ التي أشرت إليها في سهولة والقدي والحجاز. أيضا هناك أضرار نتيجة القواعد الرعدية، قواعد شهدتها منطقة صنعاء عاصمة المدرية، هذه المنطقة التي في عاصمة المدرية مجاورة البيت بيتنا المنزل في تلك المنطقة، وهناك قواعد كثيرة أدت في بعض أضرار في النخيل، هناك نخلة تم تضرر فيها، لكن هناك ما شاء الله شباب قاموا بمبادرة وإطفاء تلك النار التي شهدتها في هذه النخلة النخيل. أيضا أضرار في مثل ما أشرت في الكامبات، حتى ما شفنا كان قيام الأخوة في مصر الكهرباء الحمد لله بإصلاح تلك الكامبات، لا تزال بعض الأماكن تعيق نتيجة السيول والأمطار، لكن بفضل الجهود التي بذلت إن شاء الله تعود أكثر تستقر الكهرباء أكثر في هذه المناطق اللي شهدتها الأضرار. بالنسبة للزميل محمد المستمعين يقول في مكان هذه المناطق التي شهدتها هناك في أسفل رخية، مدينة رخية تنقسم إلى أعلى ووسط وأسفل، المناطق التي شهدتها الأضرار هي مناطق أسفل رخية السفولة والخدود والقبري والحزالب والضاع، هذه أمطار غزيرة جدا جدا مرت أكثر من 7 أو 8 ساعات، أما المناطق في أسفل رخية أو أعلى رخية خفيفة جدا. منطقة صنعاء عاصمة المدرية التي نحن متواجدين فيها في هذه اللحظة هناك أضرار كان فقط في الطرزات بعضها، وكذلك أضرار في النخيل التي أصابتها تلك الصواعد. الحمد لله جهود بذلت من الشباب لإطفاء تلك الحريق في تلك اللحظة، لا توجد أضرار كثيرة، لكن الحمد لله بفضل الله تعالى كله بفضل الله تعالى هناك لا توجد أي أضرار بشرية ولا مادية.
0: الحمد لله، وإن شاء الله تكون أمطار خير زميلي مبارك، ولا أرانا ولا أراكم الله أي مكروه، أمطار رحمة بإذن الله تعالى. يعني الآن الأجواء صحوة أو لازالت هناك بعض السحب؟
2: الأجواء الحد الآن ما شاء الله سحب وتوقع خلال الساعات الثلاثة بإذن الله تعالى إن شاء الله تكون أمطار على تلك المناطق. السحب في هذه اللحظات لا تزال على مديرية رقية وأيضا مديرية المجاورة.
0: نعم، شكرا لك زميلي مبارك بن سمكر مراسلنا في مديرية رخية، شكرا لك.

عروس الوادي الأخضر ليالي الريف تعجبنا ومنظر لها المغمر ويا لطيف مدينتنا ويا لطيف مدينتنا عروس الوادي الأخضر يا حلال البوادي بين مدروف المشاي يا حلال البوادي بين مدروف المشاي يا حلال يا حلال يا حلال البوادي بين مدروف المشاي بالمركوز بادي ليقضي للقمر.

0: صباح الخير يا حضرموت، وعدنا إلى المكلة وفيها فتحت جمعية الضيوة لرعاية وتأهيل المكفوفين بالمكلة طبعا منذ يوم أمس الأحد باب التسجيل للعام الدراسي المقبل 2026-2027 في مدرسة وروضة الضياء للمعاقين بصرية.
1: التسجيل متاح للمكفوفين وضعاف البصر من مختلف المراحل التعليمية، لذلك تحرص مدرسة الضياء على توفير بيئة تعليمية وتأهيلية مناسبة تساعد الأبناء على التعلم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم التعليمية بكل اهتمام ورعاية. وللتوضيح أكثر عن فتح باب التسجيل ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الأستاذ أحمد بن جهرة المدير المالي بجمعية الضياء. أستاذ أحمد صباح الخير.
2: صباح الخير أستاذ محمد عليك وعلى كافة المستمعين، ونشكركم على هذه النقطة الكريمة التي إن شاء الله بإذن الله يكون لكم المساهمة في نشر هذا الإعلان للناس كثيرة القبول والتسجيل في المدرسة.
1: نعم، نحن دائما نعي كافة ذوي الهمم ومنهم المكفوفين وضعاف البصر أهمية للتعلم واللحق بركب التطورات يعني، وأنتم ما شاء الله في الجمعية وفي مدرستكم وروضتكم تبذلون جهود كبيرة. وبالأمس كان التسجيل للتسجيل، فهل لك أن تحدثنا عن القبول والتسجيل في هذه المراحل؟
2: نعم أستاذ محمد، بالنسبة للقبول والتسجيل عندنا في المدرسة وروضة الضياء، طبعا هي مدرسة إلى الصف التاسع. نحن نظام القبول والتسجيل عندنا يكون خاص بالمكفوفين وضعف البصر أي الضعف الشديد يعني الذي ما يقدر يستكمل التعليم حتى في المدارس العادية الأخرى. نحن طبعا موقع المدرسة بشرط، اولا قبل كل شيء اول ما يجينا الطفل او الطالب نقوم بعرضه على دكتور معين ليش الفحص الطبي. كذلك بعدين يقول بجلسه مع اداره المدرسه ويحددون المستوى التعليمي اللي هو مثلا الاتقال، سواء كان لروضه او لتدخل مبكر. احنا عندنا روضه وتدخل مبكر ما قبل الروضه. التدخل المبكر يعتمد على تعليم الكفيف مهارات معينه، يعني كما على سبيل المثال عندنا في الاطفال العاديين لما تقول له ايش السياره، فالسياره هي راحه بعيونه، ففي بعض عندنا مكفوفين خلقوا ما يشوفون نهائيا. فلما تقول له سياره مثلا كيف، ما هو عارف ايش التشكيله حق الشيء ذا المعين.
1: نعم،
2: كثير منهم لما تقول له السيارة يقول لك زي السيكل، ولما تقول له مروحة يقول لك زي المكيف، فمش عارف الأشياء.
1: يميز.
2: هذا عندنا تدخل من مبكر، نقوم نعطيه مجسمات معينة لكل الأشياء، ثم تعلم إيش مهارات حياتية حتى تهيئة يصبح إيش مستقبل التعليم في مراحل الروضة ولا الأساسي. بعدها هذا طبعا لعمر معين ولفترة معينة، يعني قد ربما يكون مش ضروري عمر صغير مثلا.
1: نعم.
2: لا، قد ربما في بعض الاشخاص يجيك مثلا في مستوى الروضة ولكن برضه يحتاج الى مهارات، فنحن نسوي ايش؟ لها جلسات مع تدخل مبكر، مع الاستاذ التدخل المبكر، وكذلك يكون في الروضة.
1: نعم.
2: حتى يتعلم هذه الاشياء. بعدها تاتي مرحلة الروضة. الروضة هي يعني تهيئة للمرحلة الجاية اللي تاتي. طبعا عندنا روضة زي الرواب الأخرى للأطفال الأسوية، ولكن بعض المهارات الخاصة مثل فن الحركة، مثل يعني طريقة براية الأساسيات مش ندخل فيها بشكل كبير، نعرفها بس اللمس كيف يلمس بشكل دقيق، طور ما حاسة اللمس عنده. عندنا في بعض الأدوات الخاصة بمهارة اللمس كيف نطورها وكذا. بعدين تأتي مرحلة الأساسي. مرحلة الأساسي استخدم منهج التربية بشكل يعني كامل، بالإضافة إلى بعض المواد الخاصة بنا ك يعني برايل، فن الحركة، مهارات حياتية، تطوير قدرات ومهارات المكفوفين وإلى آخره. نظام بالنسبة للقبول عندنا احنا في الجمعية يعني يختلف يعني من شخص الى شخص، زي ما قلت لك ان عندنا المكفوفين وضعاف في البصر إضافة الشديد من البصر اللي الناس يستطيعون إيش يقدرون إنهم يدرسون في المدارس الأخرى العادية.
0: نعم أستاذ أحمد، ماذا عن الوثائق المطلوبة أو الأشياء التي تطلبونها عند التسجيل؟
2: إحنا عند التسجيل البيانات العادية زي شهادة الميلاد، شهادة ميلاد الأب، في بعض البيانات الخاصة بنا مثل مكان السكن وبالتفصيل، وكذلك الصور الشخصية للطفل، كذلك الفحص الطبي. الفحص الطبي سنحوله لعند الدكتور من عندنا.
1: نعم طبعا أستاذ أحمد، أنتم بدأتم أمس للتسجيل، كيف ترون الإقبال؟ يعني نحن اليوم في اليوم الثاني تقريبا، سواء في اليوم الأول أو اليوم الثاني، وإلى متى سيستمر التسجيل، وكيف كان الإقبال في الأعوام الماضية؟ يعني هل هناك إقبال من هذه الفئات؟
2: لا أكيد، هو بالنسبة لنا إحنا بالجمعية عملنا بعض الأنشطة والبرامج، التعريف بالمدرسة و من ضمنها التاريخ بها كان في يوم برايل وفي اليوم العالمي للمعاق واليوم العالمي للعصر، في بعض الأنشطة والبرامج المجتمعية من ضمنها استهدفنا المدارس الطوابير الصباحية وغيرها. لنعرف بأن في مدرسة موجودة للمكفوفين خاصة كان بتعليمهم، فحاولنا قدر المستطاع أن ننشط. يعني العام الماضي كان إقبال كبير على المدرسة، يعني كان عدد الطلاب زاد يعني من 43 او 42 الى 56 طالب في فترة معينة وجيزة، لان في هذا العام استقبلنا تقريبا لحد الان حالتين فيهم في اطار التسجيل. ما بالنسبة لي يمكن المنشور هذا ما وصل لحد اكبر وكذا، منتظرين التسجيل. احنا حرصنا على كل التسجيل ايش بشكل متقدم عن المدارس الأخرى. ليش؟ لأن عندنا إحنا برامج خاصة مثل البعض، لأن التعرف إحنا مدرسة وحيدة في المكلة خاصة بتعليم المكفوفين، ترتيب الباصات يكون بشكل يعني بدري عشان نقدر نلحق ليش الاتفاق مع أصحاب الباصات وبرامج العقود. لأن لو زاد طالب واحد في الباص فهو يعتبر إضافة، مشوار إضافي، لأن الكثيف يعني لا بد ان الباص يأتيه الى باب البيت مش زي الاسوية. وهذه برضه من ضمن اللي معنيها ان اجرة المواصلات لهذا العام بشكل كبير، زيادة في عدد في ارتفاع اجرة الباصات بشكل يعني كبير، مما ايش يسبب علينا اعباء. فاحنا نحاول كل عام نخلي التسجيل بشكل يعني ايش قبل التسجيل المدارس الاخرى، بحيث ان نقدر ناخذ مساحتنا مع اصحاب الباصات، هذا نزيد عليه وهذا ايش هذا نزيد عليه خطه وهذا نضيف عليه خطه وهكذا بقدر حتى تستكملنا الاجراءات الاخرى معهم. يعني كما كذلك زي ما ذكرت لك ان مدرسه خاصه وحيده تعليم المكفوفين، يعني قصدي خاصه هنا معناها الخصوص في تقديم التعليم لفئه المكفوفين وضعف البصر. لما يأتي طالب من منطقة معينة بعيدة، فإحنا مضطرين إن إيش نضطر إلى هذا الطالب إن نجيبه تعليم. فلما نجيبه للتعليم فهنا يحتاج ترتيبات أخرى. في عندنا طالب من الشهر العام الماضي توصل، فيحتاج ترتيبات بشكل إيش آخر. لازم تتواصل مع أهله من قبل حتى يرسلوه لعنده، يطرح هنا في المطلة فكرته من أقرباء يرسلوه بشكل إيش قبل الانداء بيوم او يومين الدراسة. كذلك من ضمن الطلاب عندنا طالب من راس حويرة يرسلوا عنده قرباء هنا، فاحنا لابد ان حتى راس حويرة اهله ما عندهم خدمة الاتصال
1: صحيح،
2: احنا نحاول قدر المستطاع بالتواصل مع الاسرة هنا وهم يتواصلوا معهم بشكل تقريبا واتساب وما اعرف كيف التواصل اللي معهم يكون يكون ايش شوية من النوع من المعاناة حتى نوصل لهم، حكم انها مدرسة دون ذكرتك خاصة بتعليم المكفوفين.
1: بإذن الله تعالى نتمنى لكم عام دراسي مفعم بالحيوية وبالمعلومات لأبنائنا الطلبة وفي الرياض في روضة الأطفال وأيضا في المدرسة، ونتمنى لكم الموفقية إن شاء الله. الأستاذ أحمد نجار المدير المالي بجمعية الضياء، شكرا لك.
2: حياك أستاذ محمد، ونحث الأباء على تسجيل أبنائهم، لا تركونا وتقول كثير لا يقدر، فعندنا كثير من المكفوفين 56 طالب زي ما ذكرت لك في الوقت الحالي. هم يدرسون يتعلمون زيهم زي الآخرين. كما كذلك يعني عندما أنت ترك ابنك ولا تريد التعليم انت تحرمه من حقه الاساسي في الحياه. كذلك الاباء رساله ان عندنا تعليم بشكل مجانا من المواصلات والى ذلك من ادوات تعليميه، وان شاء الله باذن الله تكون بشكل مجانا بشكل كامل. فنتمنى انهم لا يحرمون ابنائهم من الدراسه وان يلحقوهم بالمدرسه.
1: شكرا استاذ احمد.
2: يلا شكرا استاذ احمد.

0: استضان منتدى الخيصة الثقافي بمدينة المكلف في فعالية يوم الجمعة الماضي حلقة نقاشية وفنية حول ألوان من الموروث الفني المشقاصي في أمسية جمعت بين الحوار والتعريف والتوثيق، وقدمت نماذج حية من الفنون الشعبية الأصيلة التي تزخر بها أو يزخر بها المشقاص.
1: وقد خرجت الفعالية التي حضرها عدد من المهتمين بالتراث الغنائي الحضرمي بالتوصية بإعداد تصورا لإقامة أوبريت مشقاصي يجمع عددا من ألوان الفنون والموروث الشعبي المشقاصي في عمل فني متكامل، ورفعه إلى قيادة السلطة المحلية بالمحافظة. عن هذه الفعالية ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الإعلامي الزميل عيضة علي الجمحي. زميل عيضة، أسعد الله صباحك.
2: أسعد الله صباحكم ومستمعيكم بكل خير.
1: دائما الفنون المشقاصية تواردت في منذ الأجيال وقدمت العديد من الألوان المشقاصية، وما الفعالية التي احتضنها منتدى الخيصة يوم الجمعة الماضي لخير دليل على ذلك، فهل لك أن تحدثنا عن هذه الفعالية وكيف تم التنسيق لها؟
2: شكرا لكم ولبرنامجكم ولتنسيقكم استمر للفعاليات المشقاصية والفنية التي تعتمل في المشقاص. والفعالية طبعا تمت بالتنسيق طبعا برعاية أساسية من الأستاذ القدير أسامة سعد مدير صندوق الوظائف والتحسين، إن رئيس اللجنة الثقافية أيام احتفالات البلدة عندنا كان الأستاذ علي محمد الجزيزي. تم التنسيق باستكمال هذه الفعاليات بعد أن تمت فعالية ثقافية في مديرية الريدة والقصير واستضافنا فيها الأستاذ الفنان الأديب المولود عبد الله الحوزري، وأسس هذه الفعالية امتدادا لهذه الفعالية، ونشكر في هذا المقام منتدى الخيصة إدارته وكافة الإداريين فيها الذين ساعدوا ونسقوا معنا، ونشكر أيضا الأخوة الفنانين المبدعين الأعمال المشقاصة الذين اتجهوا على الذهاب لمكلمة تقديم ما عندهم من فن وموروث مشقاصي أصيل.
1: نعم، قدمت العديد من ألوان الغناء المشقاصي والمساجلات الشعرية في هذه الجلسة الجميلة يوم الجمعة الماضي، فهل كان تحدثنا عن بعض النماذج أو بعض الفنانين الذين أتوا معكم وقدموا نماذج جميلة من التراث والفن المشقاصي؟
2: الفعالية ضمت نحن أحضرنا معنا من المديرية الفنانين المشقاصي الفنان المعروف عامر حمدي الجريري والفنان صالح فتاخ، ومعنا من فنانين الداء المعروفين طالب بشقيف وعبد الرحيم الغانمي وعدد من الشعراء أيضا الشعراء الدان مثال بن سليمان البرادي وعبد الرحمن الوتريني، وطبعا كل في مجاله قدم نماذج حجة وعرف الحضور أصالة هذا التراث بما تظهر به المشقاص من موروث متنوع وغزير فجزء من الهوية التراثية الحضرمية.
0: نعم أستاذ عيضة، بالنسبة للفنون المشقاصية أيضا فيها توثيق للهجات المشقاصية التي فيها خصوصية عن بقية لهجات حضرموت.
2: نعم أستاذ، ما
1: تسمعها عيضة؟
2: ممكن تجيب السؤال؟
0: نعم، بالنسبة للهجة المشقاصية التي أظهرتها وأبرزتها هذه الفنون، طبعا اللهجة المشقاصية تختلف عن بقية اللهجات وتتفق مع بقية اللهجات الحضرمية.
2: بالطبع اللهجة المشقاصية يعني لكن تبقى الفنون، قبل أن نتكلم عن اللهجة تبقى الفنون

0: في اختلافات بسيطة، لكن لا تحول دون أن نفهم بعض، دون أن نفهم، دون أن تفهم بعضنا بعضنا، دون أن توصل رسالة الجن ورسالة التراث.
1: نعم زميلي، أيضا طبعا خرجتم في نهاية هذه الفعالية بتوثيق أو بإعداد أتصور لإقامة أوبريت مشقاسي، يجمع عدد من ألوان الفنون والموروث الشعبي المشقاسي، فكيف إن شاء الله سيكون هذا الأوبريت، ومن سيقوم بدعم مثلا رفع السلطة المحلية والجهات المختصة؟
0: يعني بهذا الخصوص أتقدم شكر جزيل للأخ الأستاذ فياض عامر مدير عام مديرية المكلة الذي تحمس كثيرا لهذه الفكرة، وغلبنا نحن فكرة المهليان المشداسي المتكامل المستقل يعني. فنظرا لظروف الوضع العام ادعينا أن نختصر طلبنا على أوبريت فني جدا في نماذج من البنود الفن المشقاسي، خاصة أن المديرية ستشهد في منتصف سبتمبر القادم إن شاء الله حفل تكريمي كبير لخريجي الجامعات والمعاهد من أبناء المديرية، فدعينا أن تكون هذا الحدث أن يقدم من أوبريت في هذا الحدث. وطبعا كفضل مشكور الأستاذ فياض عامر لتبني الموضوع بالتنسيق مع السلطة المحلية ومع منتدى المشباس ومع الأخوة في المديرية.
2: نعم، ماذا عن الأهازيج، أهازيج الأطفال وأهازيج البحرة وأهازيج الفلاحين الموجودة في المشقاس، خاصة والمشقاس بيئة متنوعة؟
0: صحيح، نعم والله الأهازيج المشقاسية متنوعة كثير، بتنوع النشاط، وكان الأطفال للنساء للحفاظ للبحر يعني أكثر من اليوم بها. فلا زي ما كررت لكم معلومة في الأخوة بادروا بتوفير جزء، لا أقول كل جزء من أهازيجنا من أهازيج المشقاس يعني جمعت في كتاب تتحدثت فيه عن أهازيج البحر وأهازيج الأطفال وأهازيج الألعاب وأهازيج العيد ومجموعة من أهازيج الأطفال، وطبعا أهازيجها جزء أصيل من التراث يعني أي تراث سواء المشقاس أو غيره.
1: نعم زميلي عيبة، كيف تقيمون هذه الفعالية خصوصا أنت مهتم بالتراث والمشقاسي وبالتراث الحضري بشكل عام، خصوصا هذه الفعالية حضرها الكثير من رواد الأعلام، من المثقفين، من السياسيين، السلطات المحلية سواء كانت في المديرية الريدة وصيعة أو مديرية المكلة أو على شكل المحافظة، كيف تقيم هذه الفعالية بهذا الجمع الكبير من الحاضرين؟
0: بالطبع نحن فرحنا بهذه الفعالية وفعالين نعتبرها ناجحة بامتياز، لأنها أول شيء استطاع المشقاس أن يوصل جزء من الموروثهم ويعرفوا به، والشيء الآخر إن هذا الفعالية يعني امتدت إلى قيام أوبريت، فنعتبر أن هذه الفعالية بادرة خير للفن المشقاسي والتراث المشقاسي. وعلى فكرة أنا لم أقبل من بعض إعداداتي من قبل، لأن هناك يعتزم منتدى الخيط على قيام شراكة ثقافية مع الأطر الثقافية، منها منتدى المشقاسي الثقافي بمديرية الريدة وصيعة، هذا من ضمن النتائج الطيبة التي خرجت بها الفعالية.
1: نعم، شكرا للزميل عيضة الجمحي على هذه الإطلالة الجميلة وهذه الفعالية التي شاركتم بها في منتدى الخيص الثقافي بالمكلة، وهكذا هي حضرموت يختلط ثقافتها وموروثها ببعضها البعض في كافة المنتديات سواء كانت في المعراب أو المشرق، المشرق يعني المشقاس، بهذه الأشياء الجميلة. فنشكرك وإن شاء الله نلتقي وفعاليات أخرى. ما هي كلمتك الأخيرة زميلي عيضة؟
0: شكرا لكم ولا أثني على جهودكم المتواصلة في إبراز التراث وإذاعة المكلة وبرامجها المختلفة تصب في هذا المجال، ألف شكر لكم ولمستمعيكم الكرام.
1: شكرا للإعلامي عيضة علي الجمحي على هذه الإطلالة الجميلة، شكرا لك.
3: صباح الخير يا حضرموت،
2: بوح الصباح. أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
3: أصدقاء الصباح والصديقات،
2: التفاني والإخلاص وعشق الانتصار للمصلحة العامة وتوفر الرغبة والإرادة لا يتمتع

0: بها إلا النادرون الذين يؤثرون على أنفسهم ويجتهدون لخدمة الوطن ومصالحه ويتحملون الأعباء والهموم بصبر ورغبة للتفرد.
1: ففي زمن أيها الأعزاء والعزيزات، في زمن القحط، هناك أشخاص كل همهم الخروج بأكبر قدر من الفائدة، والنادرون فقط هم من يزهدون عن مطامع الدنيا ومساوئها بعقيدة إيمانية راسخة.
0: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
1: أصدقاء الصباح والصديقات،
0: ما أحوجنا اليوم وأكثر من أي وقت مضى، ما أحوجنا إلى النادرين العظماء من أبناء الوطن الأبرار الذين يعملون بصمت ولا يحبذون البهرجة الإعلامية، لأن مصلحة الوطن وخدمته والتميز غايتهم التي لا يرضون بغيرها بدلا.
1: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
0: أصدقاء الصباح والصديقات،
1: ومما أتينا إلى الإشارة إليه فيما سلف من حديث بوحنا لهذا الصباح، تفرض علينا أمانة العمل الإعلامي المنصف الاعتراف بمجهود المخلصين من أبناء الوطن الأبرار وإبراز تفاني الباحثين منهم على تأدية واجبهم في وضع يتطلب رجالا استثنائيين، خاصة في مثل هذه المرحلة التاريخية الحرجة التي يمر بها الوطن من أقصاه إلى أقصاه، ونعيش ونتعايش مع كل تداعياتها على كل أصعدة حياتنا اليومية المعاشة جملة وتفصيلا.
0: ولأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فالشكر مقدم منا لكل من أحسن اتخاذ القرار بوضع الرجل المناسب في المكان والمسؤولية المناسبة، ووضع المرأة المناسبة في المكان المناسب والمسؤولية المناسبة.
1: والإشادة مقدمة منا بكل فرد أو قيادي مسؤول، بل بكل فرد أو قيادي مسؤول، الإشادة مقدمة منا، علما أن إشادتنا به هي توصيف لشخصه دون النظر إلى من هو أو ما هي مرجعيته وحسبه ونسبه، ولكنها إشادة منا بشخصه وعطائه وتفوقه وتواضعه وإنجازه، لشعورنا الأكيد بأنه ومن موقعه قد بدأ يصحح المفاهيم الإدارية القيادية المستهلكة.
0: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
1: أصدقاء الصباح والصديقات،
0: إننا نؤكد في سياق بوحنا لهذا الصباح بأن الأبرار من أبناء الوطن موجودون رغم كل من على عدم وجودهم،
1: وبأن المحبين للعمل الصادق البناء من أبناء الوطن موجودون في امتدادات رقعة أراضيها الطهورة،
0: ونقصد بهم من يقدمون مصلحة الوطن والمواطن بصدق نوايا وإخلاص سرائر قبل مصالحهم الذاتية والحزبية والجهوية والأيديولوجية، معاهدين أنفسهم على تقديمها بعدالة وإنصاف ودون محاباة أو إجحاف باستخدام اللوائح أو روحها، وبلا تحايل أو التفاف على بنود النظم والقوانين السار العمل بها أو محاكاتها أحيانا، فهؤلاء من أبناء الوطن لا يزالون موجودين بيننا ومعنا،
1: وهم من يستحقون منا الإشارة إليهم بالبنان والاعتراف بكل ما يقدمونه ويبذلونه من أجل الوطن وخدمة أبنائه قاطنين ومغتربين ومهاجرين،
0: وهم من يستحقون منا أيضا الإشادة بكل اجتهاداتهم ومناهجهم والاعتزاز والافتخار والتباهي بهم باعتبارهم هم النموذج المشرف للمواطن الشريف الذي يستحق منا الثناء والاقتداء به في سنوات حرب الوطن العجاف بكل إفرازات معاناة تداعياتها الاستثنائية جملة وتفصيلا.
1: كون مثل هؤلاء من أبناء الوطن الأبرار هم صناديد رجال مرحلتنا الراهنة، المعاشة الذين لا يجب بخسهم بعدم الإشارة إلى مجهوداتهم والإشادة بها وبتفانيهم وإخلاصهم حتى ولو لم يكونوا هم حريصين على إبراز أدوارهم ومجهوداتهم ومناهج أعمالهم وعطاءاتها الخلاقة المتسمة بالصمت من قبلهم. وإذا تحدثوا بها كان حديثهم عنها بلغة الأقوال المرتبطة بالأفعال على أرض الواقع المعاش. وصباح الخير يا حضرموت.

0: مرة في 11 من أغسطس ذهب عن دنيانا الفانية بلا رجعة الفنان الكبير القدير نور الشريف. طبعا ذهب في 11 أغسطس من عام 2015. في 11 أغسطس القادم ستكون ذكرى رحيله، وبالتالي نور الشريف يعني ليس فنانا عاديا وليس ممثلا عاديا، يعني نور الشريف منتج ومخرج وممثل ورجل حمل على عاتقه قضية وطن عربي وليس وطن مصري فقط.
1: نعم، وأيضا يعني حصد على الكثير من الجوائز لدرجة أنه لقب بصائد الجوائز.
0: نعم، هو بالفعل صائد الجوائز، وعندما تقترب من هذا الفنان وتتعرف على حياته الخاصة تجد أن نور الشريف يعني أول ما قدمه يعني للسينما، يعني خاصة للسينما للأفلام السينمائية تصوري الذي قدمه عادل إمام، يعني عرض الدور على عادل إمام في فيلم أعتقد السكرية، في فيلم السكرية عرض هذا الدور على عادل إمام، ولكن عادل إمام عندما قرأ السيناريو قال لهم هذا الدور لا يتطابق معي، يعني أنا إمكانياتي كوميدية وهكذا، هذا تبغى تراجيديا مركزة. فكلم المخرج وقال له أنا أرشح لك واحد، ولسه نور الشريف لم يكن معروف حينها، كان ممثل بسيط على المسرح يعني، وهو صديق مقرب لعادل إمام، فقدمه لهذا الدور، ومن هذا الدور في فيلم السكرية انطلق نور الشريف انطلاقة كبيرة جدا في مجال السينما. عندما نتحدث عن نور الشريف ك إنسان عادي في حياته، يعني ارتبط بحب عميق مع بوسي، الفنانة بوسي وهي أخت نورة، وارتبط بحب عميق معها قبل أن يشترك هو وهي في عدد من الأفلام. نجد أن نور الشريف أيضا هو الذي قدم بوسي لعدد من الأفلام، ثم كون شركة إنتاج سينمائي هو ياها، وأنتجوا عدد من الأفلام الكبيرة. هو الذي قدم أحمد زكي، هو الذي قدم سعيد صالح، هو الذي قدم كثير من الجيل ومن أبناء جيله من زملائه الذين كان هم مع بعض يعني لسه باديين يعني، وأصبحوا علامات فارقة في تاريخ السينما العربية. نور الشريف ارتبط بحياة زوجية قوية جدا مع بوسي رغم الشائعات الكثيرة التي أحيطت بها إلى درجة أنهم قالوا تطلقوا، ولكن لم يتطلقوا، كان على علاقة وطيدة جدا جدا جدا بالفنانة مرفت أمين. ومرفت أمين كما يصفوها عدد من الفنانين هي مرفت الكريمة، مرفت الصدوقة في صداقتها، ولكنها مع نور الشريف كانت أكثر قربا من أي فنان آخر، تحكي له يعني حكايات خاصة بها في حياتها العامة، ويحكي لها هو حكايات خاصة بها في حياتها العامة. والغريبة أن الصحف لم تأتي بشائعة من الشائعات حول نور الشريف وحول مرفت أمين، لأن أخلاقهم كانت عالية كبيرة جدا، ولم تتجرأ الصحف أن يشوهوا هذه العلاقة الأخوية، يعني كما يقول كثير من المقربين من نور الشريف بأنه يعني كان بمثابة أخ لمرفت أمين، ولم تكن يعني كما يقول محمد عوشب وهو رجل المكياجي الأول في السينما المصرية وهو قريب جدا من الفنان نور الشريف، قال لم أرى مرفت أمين في درجة عالية من الحزن إلا في ثلاث حالات، عندما توفيت أمها، وعندما توفي أبوها، وعندما توفي نور الشريف، كانت حزينة جدا لدرجة كبيرة من الحزن. ولكن خلينا نتوقف، كثير من الأفلام التي قدمها نور الشريف حتى أفلامه التجارية، يعني في فترة يعني ضعف الإنتاج، الإنتاج الدولي السينمائي، وأتت الأفلام التجارية، وهي أفلام يعني عابرة في حياتنا، مضحكة ولكنها لا تحمل قضية، غير أن الأفلام التجارية التي أنتجها نور الشريف كانت كلها تحمل قضايا إنسانية، قضايا وطنية، لدرجة يعني أنه الرقابة المصرية في رقابة السينما المصرية كانت تجيز الفيلم الذي السيناريو الذي يتبناه نور الشريف، وتثق أن هذا سيكون فيه نقلة أو في رسالة كبيرة جدا، وطنية وعربية وإنسانية. أفلام نور الشريف كلها تحاكي الواقع وتحاكي حياتنا العامة، ومسلسلات الكثيرة والجمة، ولعل أبرزها يعني مسلسله الاجتماعي الحاج متولي.
1: الحاج متولي، أو أيضا مسلسله لنعيش في جلباب
0: أبي. لنعيش في جلباب أبي.
1: نعم، وكثير من المسلسلات، هارون الرشيد.
0: هارون الرشيد. نعم. و الخليفة السادس عمر.
1: نعم، برضو العطار والسبع بنات. نعم، نعم، كثير من المسلسلات
0: حملت،
1: وكل يعني كل مسلسل كان يحمل قضية مختلفة تماما عن صحيح. المسلسل اللي قبله. نعم. تنوعت ما بين التجارة والحس الفكري في التجارة. نعم. والاحتكار. نعم. القضايا الوطنية، يعني كل مسلسل ناقش وعالج قضية بحد ذاتها، ووصلت رسالة ووصلت للمجتمع بطريقة صحيحة.
0: صحيح. نحن يعني نترحم على نور الشريف هذه الهامة التمثيلية الكبيرة جدا، والتي لا نعرف عنها نحن غير أنه ممثل، ولكن يعني عندما نقترب من نور الشريف نجد أنه مؤلف، أنه مخرج، أنه رجل متدين أيضا. حتى مسلسلات الأخيرة عمر بن عبد العزيز وهارون الرشيد، نجد الرجل يحمل يعني وازع ديني كبير يظهر من خلال تمثيله، وبالتالي يعني كانوا يعني كانوا جيل من الممثلين حقيقة تركوا بصمة كبيرة، هم جيل نور الشريف، عادل إمام، سعيد صالح، أحمد زكي. حتى أمس أنا كنت يعني أتابع حلقة في مساء الفن في نيل دراما، وكان محمد عشوشب يتحدث عن نور الشريف ويقول يعني في نبرته حزن يعني، فتسأله المذيعة تقول له يعني نبرتك غير كل نبرة أني أحاورك فيها، فقال لها يعني أنا الآن يعني أتحاور معك وأقول لك أين سنجد ثلاثة يعني من الممثلين الذين ذهبوا عنا، محمود عبد العزيز، نور الشريف، وأحمد زكي، أين سأجد عبقرية أحمد زكي؟ أين سأجد إمكانيات محمود عبد العزيز الكبيرة؟ أين سأجد ثقافة والوازع الديني الذي لدى نور الشريف؟ يعني النجوم كانت تتحدث عن هؤلاء الكبار، ونحن نراهم في الشاشة ونتابعهم كممثلين فقط، ولكنهم هم يعني ممثلين خاضوا الساحة السياسية، خاضوا الساحة الاجتماعية، عملوا شيء لبلدهم ولوطنهم ولأبناء وطنهم العربي والإسلامي. يرحم الله نور الشريف ويطيب تراه ويسكنه فسيح جناته ويجزيه عما قدمه خيرا كثيرا.
2: التاسعة تماما في المكلا.

تحياتي يا نساتي ساداتي سماعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة من المطلة نبدأها بالعناوين. رئيس مجلس القيادة الرئاسي وعضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت وعزيان بوفاة وزير الصحة الأسبق الدكتور عوض با مطرف. رئيس مجلس الوزراء يهني نظيره الباكستاني بذكرى الاستقلال. الولايات المتحدة تؤكد وقوفها إلى جانب الحكومة اليمنية في مواجهة التهديدات والاعتداءات الحوثية. اليمن يدير الهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية في مضيق هرمز. وزارة الإعلام تنعي الإعلام والمذيع المخضرم ناصر عبد الحبيب. ومن العناوين إلى التفصيل، بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية عزاء ومواساة إلى عائلة وزير الصحة الأسبق الدكتور عوض عبد الله مطرف الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة حافلة بالعطاء المخلص في خدمة وطنه ورفعة شعبه وتقدمه. وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن بالغ حزنه وخالص تعازيه لعائلة الدكتور بامطرف بمصابهم الأليم، مشيدا بمناقب الفقيد وإسهاماته الوطنية البارزة في خدمة القطاع الصحي وتطوير مؤسساته من خلال تقلبه العديد من المناصب والمواقع القيادية التي كان من بينها وزير الصحة ونائبا لوزير الصحة العامة والسكان ومديرا لمكتب الصحة والسكان بمحافظة حضرموت وطبيبا رائدا في عدد من المرافق الصحية إلى جانب رئاسته للهيئة العامة لتنمية وتطوير الجزر اليمنية. وأكد فخامة الرئيس أن الوطن خسر برحيل الدكتور بامطرف أحد رجاله المخلصين الذين تركوا بصماتهم المتميزة خلال مسيرته المهنية الطويلة، سائلا الله أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسنوات. كما بعث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي برقية عزاء ومواساة بوفاة وزير الصحة الأسبق الدكتور عوض عبد الله بامطرف أحد أبرز الكوادر الطبية والإدارية الحضرمية والوطنية الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة القطاع الصحي. وأعرب عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت عن خالص تعازيه وعظيم مواساته للقطاع الصحي ولأسرة الفقيد وآل بامطرف كافة وأهله وذويه ومحبيه وزملائه في حضرموت والوطن، مشيدا بما مثله الفقيد من نموذج للكفاءة والإخلاص وما قدمه خلال مسيرته المهنية من إسهامات بارزة في خدمة القطاع الصحي وتطوير مؤسساته وبناء الكوادر الطبية. وأشار إلى أن الدكتور بامطرف كان من جيل الرواد الذين أسهموا في تأسيس وتطوير التعليم الطبي في اليمن من خلال التدريس بكلية الطب عقب افتتاحها، وأسهم في تأهيل أجيال من الكوادر الطبية. كما تقلد الفقيد عددا من المناصب الصحية والإدارية على مستوى الحكومات السابقة من بينها وزير الصحة في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ونائبا لوزير الصحة والسكان في الجمهورية اليمنية، كما عمل في حضرموت مديرا لمكتب الصحة والسكان بالمحافظة ومديرا لمستشفى باشا رحيل وطبيبا في عدد من المرافق الصحية بالمطلة إلى جانب رئاسته للهيئة العامة لتنمية وتطوير الجزر اليمنية. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت أن رحيل الدكتور بامطرف يمثل خسارة للقطاع الصحي وللوسط الطبي والإداري في حضرموت واليمن، مبينا أن
أن مسيرته ستظل حاضرة في ذاكرة الأجيال بما قدمه من جهود وإسهامات في بناء المؤسسات الصحية والتعليم الطبي وخدمة المجتمع. وابتهل عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان. بعث دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني برقية تهنئة إلى رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبر دولة رئيس الوزراء عن خالص التهاني وأطيب التمنيات لنظيره الباكستاني بهذه المناسبة، وللشعب الباكستاني الشقيق دوام التقدم والازدهار، وللعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين التطور والنماء. أكدت الولايات المتحدة وقوفها إلى جانب الحكومة اليمنية في مواجهة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، موضحة أن الأنشطة الإرهابية للحوثيين تزج باليمن في نزاع إقليمي لا يخدم مصلحة الشعب اليمني. وأوضحت الممثلة المنتدبة للشؤون السياسية الخاصة السفيرة جينيفر لوسيتيا في جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن أن اجتماع مجلس الأمن في 3 يوليو جاء على خلفية انتهاك فادح لسيادة اليمن، مشيرة إلى أن الطائرة الإيرانية التي انتهكت الأجواء اليمنية دون موافقة الحكومة كان على متنها أشخاص من الحرس الثوري الإيراني. وقالت لوستيا أن مسار الاستقرار في اليمن يعتمد على حرمان الحوثيين من الموارد التي يستخدمونها لتنفيذ أنشطتهم الإرهابية، مشددة على أن التصعيد الأخير لميليشيات الحوثي الإرهابية يعكس حملة منهجية لتقويض الممرات البحرية الحيوية. ولفتت إلى أن الميليشيات الحوثية الإرهابية أطلقت صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على أراض خاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا خلال الأسبوع الماضي. وأضافت منذ الإعلان عن القيود المفروضة على الملاحة استهدف الحوثيون بشكل منهجي أكثر من 7 سفن في البحر الأحمر، إضافة إلى منشآت مدنية في المملكة العربية السعودية، ما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين. وأوضحت إلى أن واشنطن تواصل تعاونها مع المملكة العربية السعودية في مواجهة التهديدات الحوثية الإرهابية والعمل من أجل تحقيق الاستقرار الإقليمي وضمان التدفق الحر للتجارة الذي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد العالمي. أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدناك الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز. وأكدت وزارة الخارجية في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبا نسخة منه أن استهداف السفن التجارية يمثل انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا لأمن الملاحة الدولية واستقرار حركة التجارة وإمدادات الطاقة. وجددت وزارة الخارجية تضامن الجمهورية اليمنية مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها. النبأ الأخير في هذه النشرة. دعت وزارة الإعلام إلى منتسبيها وكافة القطاع الإعلامي والصحفي الفقيد الإعلامي والمذيع الكبير ناصر عبد الحبيب الذي وافته المنية في مدينة عدن. وعبرت الوزارة في بيان عن بالغ أسفها وحزنها
لفقدان المذيع وصاحب الصوت المحفور في ذاكرة الجمهور ناصر عبد الحبيب الذي رحل بعد تاريخ حافل بالعطاء والعمل الإعلامي والدور الإذاعي والتلفزيوني ومسيرة من الكلمة الصادقة والصوت الحر. ونوه البيان بمسيرة الفقيدة المهنية في خدمة الوطن والمجتمع في مختلف المحطات التي عمل فيها مشيدا بمهنيته والتزامه أمام الجمهور وأخلاقه العالية. وأكدت الوزارة أن قطاع الإعلامي خسر قامة إعلامية ومذيع مخضرم ومسيرة ممتدة من العمل والعطاء والإبداع. وعبرت وزارة الإعلام عن خالص تعازيها لأسرة الفقيد وكل رفاقه ومحبيه والوسط الإعلامي، سائلة الله أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يهم أهله وذويه الصبر والسلوان. بهذا مستمعين الأعزاء وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة. لمن فاته الاستماع إلينا هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس مجلس القيادة الرئاسي وعضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت وعزيان بوفاة وزير الصحة الأسبق الدكتور عوض با مطرف. رئيس مجلس الوزراء يهني نظيره الباكستاني بذكرى الاستقلال. الولايات المتحدة تؤكد وقوفها إلى جانب الحكومة اليمنية في مواجهة التهديدات والاعتداءات الحوثية. اليمن يدين الهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدناك الإماراتية في مضيق هرمز. وزارة الإعلام تنعي الإعلام والمذيع المخضرم ناصر عبد الحبيب. ختاما لهذه تحياتي مروى صالح السفرة ولكم التحية من المحرر صلاة عبد الله إبراهيم ومن التنفيذ مباشرة على الهواء أسامة جابر. شكرا لحسن الإصغاء وطيب الاستماع.

ربنا وطننا.

Allah.

مسامع ثقافية. برنامج ثقافي أسبوعي يأخذكم في رحلة إلى عالم الثقافة والفنون والآداب. مسامع ثقافية، إعداد خالد سعيد مدرك، تقديم محمد بن الشيخ أبو بكر.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مسامع ثقافية. المسمع الأول، حديث الثقافة. ماذا أعددنا من موضوعات لاحتفالات اليوم العالمي للشباب؟ أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، يحتفل العالم باليوم الدولي للشباب تحت ظروف مختلفة وتطلعات مشتركة، وتركز الفعاليات على تسليط الضوء على دور الشباب في التنمية المستدامة ودعم المبادرات الفاعلة ومواجهة التحديات الاقتصادية والتقنية والبيئية في مختلف المجتمعات. والتركيز الأساس لاحتفالات هذا العام في اليوم الدولي للشباب هو إبراز تماثل طموحات الشباب نحو التعليم الجيد والعمل اللائق والمستقبل المستدام على الرغم من اختلاف بيئاتهم. ونحن نتمنى من القائمين على احتفالات اليوم الدولي للشباب في حضرموت ساحلا وواديا العمل على هدى المبادئ المذكورة سلفا التي حددت لاحتفالات هذا العام، ومن أبرزها تسليط الضوء على دور الشباب في التنمية المستدامة ودعم المبادرات الفاعلة ومواجهة التحديات الاقتصادية والتقنية والبيئية.

المسمع الثاني، حلول الذكرى الأولى لرحيل التربوي والمسرحي والرياضي القدير مبروك بشير بن عسلة. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، وافق يوم الخامس من شهر أغسطس الجاري حلول الذكرى الأولى لرحيل الشخصية التربوية والمسرحية والرياضية القديرة الأستاذ الفقيد الراحل مبروك بن عسلة، الذي عرفته القاعات الدراسية التربوية والتعليمية والخشبات المسرحية وملاعب رياضة لعبة كرة القدم لأكثر من 50 عاما كان فيها نعم المعلم والمربي والمسرحي الموهوب والرياضي المتيم بحب لعبة كرة القدم. وبوفاته خسرت حضرموت ساحلا وواديا أحد أعلام التربية والتعليم والمسرح وأحد رواد ممارسة رياضة لعبة كرة القدم في القطر الحضرمي.

المسمع الثالث، نادي الشحر الأدبي يستضيف فعالية حفل عرض وإشهار كتاب سوق الحلوى في الشحر. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، ضمن دورة الشاعر الكبير محمد محفوظ سكران الكالف، أقام نادي الشحر الأدبي عصر يوم الجمعة 7 أغسطس الجاري فعاليته الثقافية التي حملت عنوان عرض وإشهار الإصدار 8 من سلسلة نادي الشحر الأدبي كتاب سوق الحلوى في الشحر للمؤلف الأستاذ عمر علي بسلمة، التي أدارها الإعلامية الأستاذ حسن هادي بعكيم. وتحدث المحاضر الأستاذ عمر بسلمة عن تاريخ سوق الحلوى وصناعة الحلوى في مدينة الشحر، وذكر الأسر الأولى التي اشتهرت بصناعتها ثم الأسر التي تلتها، وذكر أماكن بيع الحلوى قبل تأسيس الماركيت المعروف، كما أوضح عن طرق صناعة الحلوى والأسر التي توارثت صناعتها.

المسمع الرابع، مؤسسة حضرموت للتراث والتاريخ والثقافة بالمكلا تواصل استعداداتها للاحتفال بمرور 3000 عام على قيام مملكة حضرموت القديمة. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، تواصل مؤسسة حضرموت للتراث والتاريخ والثقافة بالمكلا استعداداتها المكثفة للاحتفال بمرور 3500 عام على قيام مملكة حضرموت القديمة. وقد بدأت هذه المملكة عام 1020 قبل الميلاد وانتهت في عام 65 بعد الميلاد. وشغلت هذه المملكة مساحة واسعة من جنوب شرق بلاد العرب، حيث تمتد من ظفار شرقا حتى وادي جردان غربا، ومن العبر شمالا حتى البحر العربي جنوبا. وكانت تعرف هذه المملكة بأرض البخور واللبان.

المسمع الخامس حصاد المطابع. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، اخترنا لكم ضمن هذه الفقرة هذا الأسبوع الأصدارات الآتية. وأول إصدارات المطابع كتاب علي أحمد باكثير الوجه الفكري لمؤلفه الدكتور محمد أبو بكر حميد، ويحتوي الكتاب على الكلمات والمقالات التنويرية والعقيدية والدينية للكاتب المسرحي والأديب علي أحمد باكثير. وطبع الكتاب في الدار العربية اللبنانية في القاهرة وبيروت ودبي. أما الإصدار الثاني لهذا الأسبوع فهو كتاب فلسطين الاجتثاث في زمن التدجين العربي، وهو من تأليف الدكتور عبد الله معمر، والكتاب يحاكي بعض من المشاهد والأحداث التاريخية عن فلسطين بما في ذلك المشاهد الأخيرة لبعض أحداث غزة مع التعرض للمسار الصهيوني المتصاعد في اتجاه السيطرة على كل فلسطين التاريخية، كل ذلك في ظل خنوع عربي لرغبات الصهيونية العالمية والإمبريالية الأمريكية. أما الإصدار الثالث والأخير فهو كتاب أرض بلا ظلال لمؤلفه هانز هيرفورتيس، ترجمة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية الدكتور خالد عوض بن مخاشن. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، هكذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم مسامع ثقافية. حتى الملتقى في حلقة الأسبوع القادم إن شاء الله. هذه أرق التحايا من الزميل خالد سعيد مدرك الإعداد، محمد بن الشيخ أبو بكر التقديم، ومن الهندسة الصوتية معتز سالم علي. مسامع ثقافية. برنامج ثقافي أسبوعي يأخذكم في رحلة إلى عالم الثقافة والفنون والآداب. مسامع ثقافية، إعداد خالد سعيد مدرك، تقديم محمد بن الشيخ أبو بكر.

0: تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى.
1: ومن امتلك الصحة والعافية امتلك ناصية الحياة الجميلة.
0: إذاعة المكلا تقدم
1: صحتك بالدنيا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج مشوار اليوم، وهي حلقة تحمل رقم 138 للسنة الخامسة. معكم أنا علي صالح باقي، فنستهل الحلقة بصحبة الزميل المخرج أسامة عمر شابر.

0: المستمعين عزيزتي المستمعات، عنوان حلقة هذا الأسبوع من برنامج مشوار اليوم التردد الحراري. ضيف الحلقة البروفيسور الطيب عبد الحمام الخبير استشاري تشخيص وعلاج الألم بمستشفى حضرموت الحديث، باسم كافة المستمعين والمستمعات. دكتور الطيب، أرحب بك ترحيب الحار في هذا البرنامج، وسلامة تكون معنا من جديد في هذه الحلقة في هذا البرنامج.
1: عليكم السلام ورحمة الله الأخ الكريم الفاضل أستاذ علي. حقيقة أنا أكثر سعادة، يعني
0: نحن سعادة حقيقة،
1: وأنا دائما أفرح بأي برنامج يكون فيه التوعية للمجتمع بما هو جديد. وأكيد أنت اخترت موضوع صحيح اليوم، التردد الحراري لعلاج الألم المزمن. أتمنى نكون خفيفين على المشاهد، يعني
0: بإذن الله تعالى وعلى كل المستمعين والمستمعات. طبعا التردد الحراري دكتور علاج حديث ومهم جدا في معالجة الكثير من الآلام، سواء كان في الركبة أو في العمود الفقري أو في أماكن أخرى. من وجهة نظرك، ما هو أهمية العلاج بالتردد الحراري؟
1: سؤال جميل، ولكن إن سمحت لي يعني للتصحيح البسيط قبل أن نعرف يعني هذا ما هو التردد الحراري أصلا، إيش هو يعني، علينا نعرف عنه شوية معلومات بسيطة. وحقيقة التردد الحراري هو تقنية حديثة لعلاج الألم المزمن، وليس، فهناك فرق كبير بين الألم المزمن والألم الحديث
0: أو الطارئ.
1: فالألم يعتبر ألما حديثا يمكن التعامل معه من أي طبيب إذا كان من شهر لثلاث شهور، لكن إذا تعدى الألم ثلاث شهور ولم تفلح كل المحاولات من الأطباء المختلفين في علاجه يصبح الألم مزمنا. يبقى ما كيف نعالجه؟ اتجاه أنك تتجه نحو الطبيب المختص لعلاج الألم، لأنه هذا طب تداخلي له علاقة صحيح بكل التخصصات الأخرى، ولكن لابد من التشخيص. طيب، عندما نشخص التردد الحراري يعالج العصب المعتل، لأن كل مكان يؤلم معناته أن هناك عصب ينقل. فهذا العصب حينما يكون مؤلما لأكثر من ثلاث شهور يحدث فيه جرح، أو نسميه زي سلك الكهرباء حينما يعني تتنزع عنه القطاع البلاستيكي، هذا يصبح موجود في العراء ويبتدي ينقل أو ينقل بعض التحسسات الغير مرغوب فيها، تنمل، كأني عندي شورت كهرباء في رجولي، كأني عندي سخونة، عندي برودة، فهذه كلها أعراض عصبية. التردد الحراري يعالج هذا المكان. قبل اختراع التردد الحراري كان الناس يلجؤون لعلاج هذه الظاهرة المعقدة في العصب عن طريق الأدوية، عن طريق الحبوب،
0: مسكنات،
1: ولكن كلها أثبتت فشلها. بس جاء التردد الحراري الآن ليعالج هذه الموضوع. هذا هو السؤال. فيبقى إذن هي التقنية مغناطيسية، يعني كهربائية ومغناطيسية، يتم توجيهها عن طريق إبرة رقيقة جدا إلى مصدر العصب باستخدام تصوير أشعي أو تصوير معين، وإنسان خبير مختص يعرف كيف يوصلها. هذه هي أهم شيء. يعني تتخيل معي لو تخصص علاج الألم هو سنتين، السنة الأولى هي معلومات عن الألم عموما، لكن سنة كاملة المهارات اللي تخليك توصل الإبرة هذه لمكان العصب،
0: هذا أهم شيء.
1: أهم شيء يعني الشخص اللي بيوصل الإبرة نفسه. طيب، يبقى هذه التقنية لها جهاز خاص، وهذا الجهاز تستطيع أنك تتحكم في كمية الزبزبات الكهرومغناطيسية بتولد الحرارة للجرح المعني حسب التشخيص المعني بدقة متناهية. يعني هي مش ليست كل الآلام تقدر تعطيها درجة واحدة.
0: نعم.
1: هناك درجة خفيفة، في درجة وسطى، في درجة متقدمة إلى آخره.
0: تستخدم أو يستخدم هذا الجهاز في عدة حالات، من ضمنها أعتقد الركبة، العمود الفقري. هل هناك استخدامات أخرى لهذا الجهاز؟
1: هو خلينا نقول الجهاز أنت يمكن أن تستعمله في أكثر من موقع، حتى في الأعصاب الطرفية، في مفصل الكف، مفصل الأصبع، مفصل يمكن توجيهه، لكن لابد أن يكون سبب الألم في العضو المعني عصب. يعني ودي واحدة من الحاجات اللي لابد من تصحيحها. يعني أنا عندي خشونة في الركبة، هل التردد الحراري ينفع لي؟ لا، الإجابة الأولى لا. يعني التردد ما بيعالج الخشونة، يعني مش انت جيد عندي خشونة بعطيك تردد حراري بتقول لي الخشونة خلصت، لا هذا غير موجود. بديني عندك قضروف اعمل لك اعراض مزعجة جدا، بعطيك تردد حراري القضروف يزال، لا هذا غير موجود. التردد الحراري له علاقة بالاعتلال العصب الذي ينقل الالم بصورة مزمنة، وليس له علاج الا التردد الحراري.
0: نعم. اذا السؤال الذي ممكن يطرح من قبل المستمعين، كيف التميز لأن التردد الحراري هو العلاج لألم معين في الجسم؟
1: هذا سؤال جميل جدا بمناسبة أستاذ علي. يعني أنا أعتقد أنه الإجابة بسيطة جدا، الطبيب المختص هو من يحدد ذلك. يعني الآن كل التخصصات المختلفة الدقيقة، مثلا جراحة، يعني لا يمكن للمريض أن يجي مثلا يحضر المستشفى وعنده ألم في بطنه من الناحية اليمنى تحت السرة يقول لك عندي زايدة، لا ممكن يكون أشياء أخرى كثيرة، لكن الطبيب المختص هو من يحدد هذه زايدة، هذا مثلا حصوة بالكلى، هذا مثلا ألم خارجي، هذا ألم بسيط، يعني هذا مقص عادي، يعني هذا يحدد الطبيب. يبقى السؤال، الطبيب هو من يحدد هل التردد الحراري مناسب لهذا الألم أم لا. يعني حتى أقول لك يعني بصورة أدق، إذا كان هذا آخر البحوث، يعني إذا حضروا عندي مثلا في المستشفى أو في العيادة 100 مريض، 30 فقط منهم يحتاجون تردد حراري، 70 الآخرين لا يحتاجونه.
0: جميل جدا، جميل.
1: يبقى التشخيص
0: هو الأساس في
1: الموضوع هذا،
0: في العلاج بشكل
1: اختيار
0: الأدوية. دكتور، طبعا مستشفى حضرموت الحديث هو أول مستشفى أعتقد في حضرموت استطعت فيه مثل هذا الجهاز، وبدأت بالعلاج بهذا الجهاز بمستشفى حضرموت الحديث. بكل تأكيد هناك إقبال على المستشفى ونقبع على المعالجة بجهاز التردد الحراري. لأي حد شعرتم أن هذا الجهاز ولا ما قدمه مستشفى حضرموت الحديث استطاع أن يوفر علاج من خلال ممكن يستغنى المريض عن السفر إلى الخارج والقيام بالعلاج داخل وطنه بين أهله ودنه في وقريب من بيته؟
1: والله هذا السؤال طبعا يعني الإجابة عليه متشابكة، ولكن أنا بعطيك النموذج السوداني.
0: نعم.
1: حتى نستفيد منه يعني.
0: نعم.
1: يعني نحن عندما رجعنا من بريطانيا في عام 2008 وخلصنا التخصص، كان هناك جدل. أولا، هل هذه التقنية تكون موجودة في المستشفى العام أم المستشفى الخاص؟
0: نعم.
1: وهذا سؤال مهم.
0: صحيح.
1: فوزارة الصحة تعتقد أنه هذه الخدمة خدمة متخصصة دقيقة، أنا كوزارة صحة مهتمة بأشياء أكبر، الملاريا مثلا، حمى الضناك، أنا مهتمة بالأوبئة عموما، بالحميات، بالجراحة المستعجلة، بالكسور، بالإصابات، هذه تخصص دقيق، فليكن في أي مستشفى خاص وأنا كوزارة صحة أحضر لأشتري هذه الخدمة من هذا الخاص. كما قلت لك، بين كل 100 مريض 30 إلى 25 هم اللي يحتاجونه، وبينه في نفس اللحظة الجهاز مكلف، الإبر مكلفة، التخصص نفسه مكلف. وهذا ما حتى في بريطانيا حتى في كل الدول التبريد الحراري غير موجود في المستشفيات العامة، حتى ما يتهم الناس إن والله هذه تجارة أو ما تجارة، في كثير من الناس يقولون هذا الكلام. فهذه تعتبر خدمة موجودة في القطاع الخاص، ليش؟ لأنها خدمة متخصصة جدا. وأنا بالأمس أو قبل يومين كان عندي تدريب في مستشفى ابن سينا لمجموعة من الأطباء، فبقول لهم يفترض إذا أنتم يعني عاينتم أو كشفتم على 100 مريض مفروض يتم تحويل 10 إلى 15 مريض فقط لعيادة الألم. فعلمتهم إلى أسس كيف يستطيعوا يعملوا التشخيص الأولي والعلاج الأولي. وهذا ما نقوم به على مستوى الأطباء وفي مستوى المستشفيات الخاصة. طيب، نحن في مستشفى حضرموت الحديث بناء على هذا، يعني هذه بس فقط لمحة حتى ليش اللي هذا التأمين موجود في مستشفى حضرموت، لأن تخصص غالي مكلف ليس من أولويات الدولة، فمن أفضل أن يكون موجود في مستشفى خاص والدولة تشتري هذه الخدمة منه. هذا منتهي منا. طيب، نحن حلنا سنة حتى الآن مدد متقطع، لكن مجموعها سنة، أجرينا حوالي 170 إلى 180 عملية تردد حراري في مستشفى حضرموت الحديث. طبعا أنا أجي كل 3 شهور شهرين لأن لي عيادات في أماكن أخرى. فحتى الآن نقدر نقول النسبة العالمية، يعني إذا أجرينا 100 تردد حراري فالفائدة تكون بنسبة 70 إلى 80%. هذا حدث. يعني حوالي ممكن يكون من جملة هؤلاء المرضى الناس الذين لم يستفيدوا من التردد الحراري حوالي 10 أو 15 مريض. لكن حوالي 160 مريض استفادوا الحمد لله رب العالمين، والآن مبسوطين جدا ورجعوا لأعمالهم من جديد. يعني
0: التردد الحراري ليس مختص فقط في آلام قشرة الركبة والركبة تحديدا، ولكن ممكن العمود الفقري، وهناك جوانب أخرى للعلاج بالتردد الحراري غير العمود الفقري والركبة.
1: نعم، إذا كان أخذنا المسألة هرميا، على مستوى الرأس، عندنا العصب الخامس، وهذا يعني عصب مزعج جدا يسبب ألم في الوجه وفي الفك، والأكثر انزعاجا أن الدواء اللي يستعمل للعصب الخامس يؤثر على كريات الدم الحمراء إذا استعمل لفترات طويلة. فكان الأطباء دائما في حيرة كيف يتغلبوا على آلام العصب الخامس في المخ، فكانوا يسوون جراحة، يعني يفتح الرأس يفتح المخ يوصل لعند العصب جوا حتى يؤثر أو يضع بعض المعالجات. الآن جاء التردد الحراري وحل هذه المشكلة بالنسبة للعصب الخامس، تستطيع أنك تعالج هذا. هذه واحدة. الثانية، الناس الذين يتعرضون لحوادث مفاجئة ويحصل لهم ارتجاج في العمود الفقري العنقي، تحدث لهم حاجة متلازمة يسمونها متلازمة الويبلاش، الإنسان يكون عنده ألم في أسفل الجمجمة ويمتد إلى الرأس. هذا علاج صعب جدا، لأن هنا في حوالي أكثر من يعني مجموعة 17 أو 18 خلية عصبية في هذا المكان. فانتقائها عن طريق الحبوب صعب. هذا التردد الحراري له دور فيها كبير جدا جدا، يسمونه العصب الرأسي، عصب فروة الرأس، هذا يمكن علاجه. كذلك كثرة التعرق في الأيادي، الناس اللي عندهم مشكلة يتعرقون كثيرا في الأيادي، فهذا أيضا أسفل العنق هناك عصب مسؤول عن التعرق، يمكن علاجه بالتردد الحراري. كذلك الناس المرضى الذين يعانون من آلام في القفص الصدري، مثلا عندك اللي هو الحزام الناري الذي يصيب كثير من الناس، فلم يعالج في البداية علاج صحيح، وبعد 3 شهور ما زال المريض يعاني من آلام وعنده ألم مزعج مبرح، فالتردد الحراري يعتبر علاج للحزام الناري أو ما بعد الحزام الناري في الصدر. كذلك لما ننزل عند بعد العمليات الجراحية، أحيانا في جروح أثناء الخياطة بتاعت الجرح ممكن يعني يحدث أن العصب يخيط مع بقية الأنسجة، فهذا العصب يعتبر معتل عشان تقدر تفك من العمل الخيط واصلا دقيق جدا جدا.
0: صحيح.
1: فنستهدف العصب من مصدره الرئيسي ونوقف الالم، لان هذا حاجه مزمنه ما ممكن تستعدلها، يعني ممكن تستطيع اصلاحها من جديد. وكذلك قس على ذلك اما اسفل الظهر اما اسفل حتى القدم الى الركبه. الركبه، وهذا السؤال متردد كثيرا، ونحن عملنا يمكن مطبخ صغير للتوعيه.
0: نعم.
1: التردد الحراري هو ليس العلاج الوحيد للركبه، التشخيص هو الاصل. فلما المريض عندما ياتي الى العياده ونشخص المشكله، هل هي مصدر الالم، هل هو خشونه، هل هو اربطه، ام هل هو غضاريف، لان الركبه فيها الغضروف الهلالي.
0: نعم.
1: وفيها الرباط الامامي والخلفي والاربطه الجانبيه وفيها العظم، يعني في مكونات اربعه او خمسه داخل الركبه، اي واحد فيهم هو سبب الالم. نحن دائما ما نستهدف بالتردد الحراري مصدر الالم، وهذا لا تستطيع معرفته ما لم تشخص. يعني هنا يحضرني لفته مهمه جدا، كثير من المرضى ياتون عندنا في العياده واول ما جلس في الترابيزه يعطيك الصوره، دكتور هذا صورتي عندي خشونه. الخشونه ليست، نحن لا نعالج الصوره، نحن نعالج المريض. انا دائما انصحهم يا اخوان نحط الصوره جانبا، اول حاجه نحكي مع بعض شو المشكله عندك. فنشخص المريض اولا ونجري اختبار سريري اللي نسميه الاختبار الوظيفي. ايش مشكلتك؟ ما استطيع اني اعطف رجلي مثلا. نحن نعلم كاطباء انه عطفه الرجل ايش يسويها، هل هي من الغضروف، هل هي من الاربطه، هل هي من العظم. فاذا انا ما اقدر اعطف رجلي معناته مشكلتي في منطقه محدده، فاستهدفها بالكشف.
0: نعم.
1: ولما اطلب الصوره بطلبها وفقا لكشفي انا اللي سويته.
0: اكيد. نعم.
1: بقول يا جماعه سووا لي صوره للمنطقه الفلانيه بالابعاد الفلانيه بالمقاسات الفلانيه، يتبين مشكلتي. احيانا الاشعه العاديه ما تبين المشكله، يكون محتاج لني، لان المشكله في الانسجه، الصوره العاديه لا تشوف الانسجه.
0: صحيح.
1: فأضطر سورني، أو أحيانا تكون المشكلة عندي في العصب، برسم العصب، بطلب رسم عصب. الرسم العصب دقيق جدا، يقول لي والله يا دكتور المشكلة بتاعت المريض هذا في العصب الفلانية الموجودة من جوا على البعد الفلاني، فيها جرح مقاسة كده، هذا ينفع معه تردد حراري. لكن لو خشونة ما ينفع معه تردد حراري، خشونة تحتاج علاج مختلف. فيعني نخلص في نهاية المطاف لأن هذا الأمر هو أمر معقد، ما تستطيع نقول يعني إنه الوسائط الاجتماعية مثل فيسبوك مثل انستغرام أو تيك توك حاجة ضلة للمريض. يعني أنا أقول بجملة مختصرة، يا أخي أعطي الخبز لخباز، أنت تعال عند الطبيب وخلي يكشف عليك ويقرر
0: المختص.
1: نعم. نعم. ويقول لك رأيه في الموضوع، بعد ذلك أنت ممكن تقارن كلامه عند ناس أعلم منا أو في مستوى، هذا متاح لك وهذا بالعكس يزعجني. لكن تأخذ كلام من الطبيب وتقيس على الناس في الفيسبوك، من هم اصلا يعني، او ما هي
0: مواصفاتهم؟ معظمهم متطفلين،
1: ومعظمهم يبحثون عن الرعب في المريض ويتلذذون بذلك، يعني مش الشهره.
0: طبعا هناك خرافات وتضليل اعلامي فيما يتعلق بالتردد الحراري، مثل ما اشرتم اعطي الخبز الخبازه.
1: نعم
0: دكتور، اعطي الخبز الخبازه. التردد الحراري هو علم حديث ومهم جدا، مثل ما شرطتم يعالج العصب الذي يؤدي الى الالم، اعتقد انه يسبب الالم بكل تاكيد.
1: نعم.
0: نعم. ناخذ فاصل ثم نواصل. هاتف الاستوديو 3029293 0296 3029

0: بأسبوع من برنامج مشوار اليوم، عفوا برنامج صحتك بالدنيا، التردد الحراري لمعالجة الآلام. ضيف الحلقة البروفيسور الفاضل الطيب عبد الرحمن الخبير، استشاري تشخيص وعلاج الألم. وطبعا مثل ما أشرنا هناك العديد من التضليل الإعلامي والخرافات التي تتعلق بالتردد الحراري، وطبعا هناك خرافات متعددة تتعلق بالتردد الحراري. ونريد أن نتعرف من خلال الدكتور الاستشاري الطيب عن هذه الخرافات التي عادة ما تنتشر في الفيسبوك وفي وسائل التواصل الاجتماعي التي للأسف الشديد تعمل على تضليل المريض فيما يتعلق بالتردد الحراري. تفضل دكتور.
1: والله هذا سؤال جميل. طبعا هذه الخرافات يعني أخ دكتور علي والمستمعين الكرام، يعني هي جمعت في بحوث متبعثرة يعني، لكن الآن جمعت في كتاب واحد سموها الخرافات التي تتعلق بالتردد الحراري، والهدف منها توعية المجتمع وتوعية المريض. هذا اللقاء وهذه الجلسة وهذا البرنامج لتوعية المرضى، وبالتالي أنا حريص هي عددها كبير، لكن احنا نتعرض إليها واحدة واحدة يعني. الخرافة الأولى مثلا، كثير من الناس يفتكرون التردد الحراري يعالج جميع الآلام. الحقيقة غير صحيح. علاج الألم هو عبارة عن موجة تصدر من مصادر محددة للألم، وليس يعني كل ألم هو له علاج تردد حراري. هناك آلام كثيرة جدا ما يصلح فيها التردد الحراري، وبالتالي التشخيص يبقى هو الأساس. الخرافة الثانية اللي كثير جدا منتشرة الآن، أنا حتى أسمعها أحيانا تجدها، مجرد وجود خشونة في الأشعة، يعني إذا جبت أشعة عندي وفيها خشونة هذا لأن المريض يحتاج إلى تردد حراري. الحقيقة لا، التغيرات في الأشعة شائعة، يعني ممكن جدا عادي الآن لو أنا جبت 10 أشخاص وعمل لهم تصوير ألقى في 9 منهم عندهم خشونة، وما يكون أصلا يبقى مصدر الألم عنده وليس الخشونة، وبالتالي ممكن يكون مصدر الألم شيء مختلف تماما عن الخشونة وكذا. بالتالي لا تربط ما هو موجود في الصور سواء كان أشعة سواء كان رنين، لا تربطه بتشخيص وعلاج. تشخيص العلاج يرجع إلى الطبيب الأساسي بقراءة هذه الأشياء وكذا. الخرافة الثالثة يقول لك مثلا التردد الحراري هو كيل العصب وحرقه بالكامل. لا، هذا غير صحيح. هو تطبيق أو هو أكشوالي جهاز منضبط بيطلع طاقة بقراءات أو بأرقام محددة. يعني مثلا الآن عندي هذا الجهاز عبارة عن مثلا يشتغل على 220 فولت. لا أصل لو أعطيته 240 شو يصير؟ يحرق
0: أكيد.
1: يلا هذا الجهاز التردد الحراري مصمم على هذا، بيقول لك مثلا هذا العصب حسي يعني ليس له علاقة بحركة الإنسان، تستطيع أن تعطيه مثلا 70 سنتيغريد. لما أشغل الجهاز وأعطيه 70، هو الجهاز لابد أقول لك ينبهك، هل اختبرت هذا العصب؟ عرفته حركي أم حسي؟ تقول له نعم، يعني أنت اللي توافق. وتشغل الجهاز، إذا هو في مكان حركي غير حسي ما يشتغل. يعني في
0: جهاز عالي
1: دقيق جدا الجهاز. وبالتالي هذا النوع من الجهاز تؤمن الطبيب من ناحية وتؤمن المريض من ناحية، يعني خطأ بحيث انه يحرق العصب حرق كامل هذا غير موجود. هو فقط معالجة تتم للعصب مستهدف، يعني ممكن اقول لك احيانا يكون عندنا مصدر واحد وفيه يطلع 4 انواع من العصب، لكن يكون المستهدف العصب رقم 2، 1 سليم، 2 سليم، 3 سليم، فنحن نستهدف رقم 2 بالتحديد. وهذه طبعا مهارة تتعلمها أنت منذ كلية الطب اللي هو علم تشريح الأعضاء ووظائف الأعضاء، وهذا يمتحن فيه الإنسان حوالي 6 سنين عشان يتعلم أين يوجد هذا العصب، وين مكانه، وين مكانه يعني. وبالتالي هذه الخرافة غير موجودة أو غير ما إنه ليس كيل العصب، هو ليس كيل العصب، هو علاج للعصب. طيب في كثير من الناس يقول لك والله التردد الحراري يسبب شلل كامل، هذا غير صحيح. التردد الحراري لا يشل المريض أو لا يسبب أذى حتى يعيق المريض أو يقعده أو يسبب له يعني إعاقة أو كده يعني، بالعكس هو علاج، هو تقليل نغل إشارات الألم فقط. وهذه الإشارات نحن في السابق قبل اكتشاف التردد الحراري هذه الإشارات نوقفها بأربعة أو خمسة أنواع من الأدوية مختلفة. هذه الأدوية أولا تؤذي المعدة، تؤذي الكلى، تؤذي الكبد، وفي نفس اللحظة تؤثر على الدم، والأسوأ من ذلك إنها تخلي المريض مدروخ طول اليوم مش قادر يشتغل، وبالتالي جاء التردد الحراري ليختصر هذه الخمسة أدوية في إجراء بسيط جدا جدا ونخلص من الموضوع.
0: طيب ناخذ أولى مداخلة دكتور. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياك الله أخي زكي صالح، مرحبا بك.
2: حياتي لك أستاذ علي وحياتي للدكتور الخبير.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: كيف الحال؟ طيب
1: حياك الله بارك الله فيك.
2: حفظك ربي. استمرار الألم لفترة طويلة توصل إلى سنين أنه عواقب على المخ، يعني استمرار الألم الطويل يعني الصبر، بعض الناس ما زال الله يصبرون على الألم سواء كان في رجلهم أو في أي مكان وخاصة الأرجل، هذا يعني استمرار الفترة طويلة يعني لحلوا العواقب على المخ وحاجة كده. هذا السؤال الأول، ونشتي توضيح أكثر للعصب الحسي والحركي، إيش هو العصب الحسي والعصب الحركي وما علاجه؟ هذا وتحية لكم جميعا.
1: بارك الله فيك أخ بدر صالح، سؤال جميل جدا والله، بارك الله فيك. الألم الطويل يعتبر ألم مزمن وله تأثير مش على المخ لوحده، له تأثير على سلوك الإنسان، حتى في كثير جدا من الآلام تؤدي إلى انتحار أحيانا، وفي كثير جدا من الآلام، خليك من ذلك. الآن خلينا نطبق هذا الأمر على أنفسنا، لو أنك الآن متألم من ألم معين أقعدك في المنزل شهر وأنت لا دور لك في الأسرة، لا دور لك في العمل، ما استطعت أنك تذهب لتكسب، فالتأثير الآن أصبح في المخ. إيش عندي أنا أصلا؟ شو مشكلتي؟
0: نفسي.
1: نفسي. والنفسي كل ما هو نفسي يأتي من المخ. تفكير.
0: صحيح.
1: الآن عندما يقل الإنتاج يكون الإنسان تفاقمت أمور أكثر، فيحصل تصوير للألم اللي موجود عندك أنه شيء كبير في المخ، والمخ يتعامل معاه على أساس أنه كأنه شيء غريب. ليش؟ لأن الإنسان غير يعني ممارس لحياته الطبيعية.
0: صحيح.
1: ولا حتى على مستوى الأسرة، على مستوى الزوجة، على مستوى الأولاد، على مستوى العمل. حينما يصبح المرض هكذا ويصل إلى مدرجة أن يوصل المخ يكون علاجه أكثر صعوبة، حتى التردد الحراري ما يوصل المخ، التردد الحراري للأعصاب الطرفية، أما المخ عشان كده يكون علاجه مختلف. وبالتالي في كثير من المرضى يأتونا فنحن نخلط العلاجين، يكون الألم أصبح مزمنا حتى أنه أثر على المخ، فهذا لابد من علاج المخ وعلاج العصب الطرفي. العصب الطرفي نعالجه بالتردد الحراري، أما المخ نعالجه بأدوية مختلفة، يبقى الأمر أكثر تعقيدا. وفي كثير من الأحيان لو لا نعالج المخ أولا لا نلجأ للتردد الحراري. يعني إذا يجيني مريض وأحس من خلال التعامل معه إن هذا المريض الألم المزمن أثر على مخه أكثر من الطرف، وهذا يأتي من سلوكه، من جواب للأسئلة، من مخاوف، من تصرفات، فأنا أعطل التردد الحراري أسبوعين ثلاثة حتى أستعدل المخ أولا، بعدك سوي التردد الحراري. فهذه الإجابة الأولى. الفرق بين العصب الحسي والحركة، العصب الحركي هو له علاقة بحركة الإنسان، يعني إذا لا أستطيع إنني أمشي على الأرض بثبات فالمشكلة عندي في العصب الحركي. أما العصب الحسي فهو فقط لتحسس الألم، ينقل الألم، ينقل السخونة، ينقل البرودة، لكن لا علاقة له بالحركة. هي مثل الضفيرة في السيارة، هناك سلكال حركية لتدوير الموتور، لكن هناك سلك حركية مثلا للإشارة، في هناك سلك خفيفة مثلا لمبة الطبلون، هكذا. هذا الفرق بين الحركي والحسي.
0: أتمنى لكل يعني مستمع ذكي صالح استوعب إجابات الدكتور الطيب. بعض من يتسأل الدكتور، هل التردد الحمل علاج أم مسكن؟
1: هذا برضه أيضا سؤال مهم جدا. التردد الحراري هو المسكن، ما هو؟ أو خلينا نعرف المسكن. المسكن هو تسكين الألم لفترة قليلة مؤقتة، يعني مثلا يوم يومين. لكن التردد الحراري هو معالجة لهذا العصب. العصب هذا عندما أصيب بجرح أو اعتلال أصبح يملي الألم. نحن أتى إلينا المريض، شخصناه، قلنا والله هذا مشكلته كلها موجودة في العصب رقم الفلاني في المكان الفلاني في الجانب الفلاني. تمام، هذا العصب إيش مشكلته؟ جرح خفيف، جرح وسط، ولا جرح عميق؟ نحن عندنا كل الأطباء يعرفون هذا، إنه كل عصب عنده ثلاثة مراحل في الجرح. الجرح العميق اللي هو ثلاثة، يعني أكل ثلاثة طبقات من سمك العصب، هذا لا يعالج، علاجه صعب. فهذا عند درجة تردد حراري معينة. في العصب المجروح من الدرجة الثانية، هذا يرجع من 6 شهور لسنة. وهذا تردد حراري معين. أما الدرجة الأولى، هذه الأشياء التي تأتينا يوميا، جلس خاطئ، صار تخدير في رجلي، فهمت عليه؟ واستعدلت رجلي بعد ساعة نص ساعة العصب رجع مكانه، هذا الجرح رقم الأول. هذا يتعالج عادي. وبالتالي الجرح التردد الحراري بهذا الفهم يصير علاج لهذا الجرح.
0: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا بك أختي الكريمة، تفضلين نتعرف عليك سمحتي.
3: أم محمد.
0: أهلا وسهلا، معك الدكتور الطيب عبد الرحمن الخبير.
3: كيفك يا دكتور؟
1: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: حضرتك إن شاء الله. أقول لك في عندي مريضة يعني سنها ما يتعدى 30، بس تصيح ألم في الرأس، الرأس الرأس دائما الرأس ما يوقف طول من الألم. تستعمل بنادول، تستعمل الأدوية يخف شوية، بس دحين هذه الأيام شوية ذاكرة عندها، تقول لا أنا ما قلت كذا، ما قلت كذا، ولو في الحلال أنت قلت كذا، قالت لا مش تغرمومي، لا لا ما تكلمت، ما قلت كذا. يعني أحيانا هو تفصل شوي، تروح ل أنا شو السبب إنه ما يتعدى 30؟
1: والله طبعا صعب عشان نشخص عبر الهواء مباشرة، ولكن آلام الرأس عموما وتحتاج إلى تشخيص دقيق، خاصة آلام الرأس. هل هي آلام عضلية، وهذا نسميه الصداع التوتري، يعني يكون فيها المريض تحت توتر معين، توتر أسري، توتر حياة، توتر مع الأطفال، توتر نفسي مع الحياة العامة، فهذا يسبب حاجة اسمها الصداع التوتري. هذه واحدة. الثانية المحتملة أيضا أنه إذا كان المريض تعرض لإصابة حادث سير، أو تعرض إلى أنه مثلا يعني سقوط مفاجئ أو شيء، أحيانا ممكن يسوي جرح في اللي هو الجزء العلوي من العنق، وبالتالي ممكن يسبب آلام في الرأس أحيانا وكده، لأن معظم العصب اللي يغذي الرأس يأتي من أسفل من الجزء العلوي من العنق. يعني
3: شوف يا دكتور، قبل فترة كان صحي من ألم في بطنها، راحت الدكتور سوالها زي المغذية كده في يدها، بعدين قد حسيت النظر كله راح مني، باقع بيضة مرة ما نشوف. يا دكتور يا دكتور، قال لحظة يعني تقريبا 10 دقائق تمت كده ما تشوف، بعدين من ده ايش سوى؟ رجع النظر. بس ومنها خلاص تصيح من الرأس ألم ألم يعني ما يوقف طول ما يوقف.
1: تحتاج تشخيص هذه المريضة، ربما يكون علاجها موجود في عيادات الألم أو قد يكون علاجها موجود خارج عيادة الألم. على الأقل الآن أنت ذكرت أنه كان في ألم في البطن، فالنصران العصبي عموما يسبب صداع، وبالتالي لابد من التشخيص. فهي إذا كان حضرت إلى عيادة الألم وسمعنا شكواها وشخصنا المشكلة، لو أن العلاج موجود في عيادة الألم أو أنها تستفيد من الإمكانيات الموجودة في عيادة الألم يمكن مساعدتها، لكن على الأقل إن لم نساعدها نحن فنستطيع أن نوصف لها الطبيب المناسب. أنت لمن تروحي؟ تروحي عند الباطنة، تروحي عند الجراحة، تروحي عند المخ والأعصاب؟
3: فين عيادتكم؟
1: المستشفى حضرموت الحديث. نعم
0: في الديس، مستشفى حضرموت الحديث.
1: نعم
3: اليوم ما في كروت مجانية؟
1: نعطيك كرت مجاني يا ابو محمد. ما عدا الاثنين والخميس ابتداء من الغد، يعني تجي من بكره. اليوم عندنا العياده مو شغاله،
3: يعني بكره العصر
1: او الصبح. بكره العصر او الصبح نشتغل احنا عاده من الساعه 9 صباحا لعند صلاه الظهر، يعني بعد صلاه الظهر نوقف ونشتغل من 5 للثمانية.
0: محمد الاسم
1: كامل حتى نصير مدون عنده. طيب
3: بقول لكم محمد
1: بعدين
3: بجيب لكم الاسم.
0: على عموم هناك اسماء ابو محمد كثر، يعني
3: ما حد بيعطونا كرت لنا.
0: على عموم براحتك براحتك.
3: هذا
0: ان شاء الله
3: بكره
0: بيجي. شكرا جزيلا لك ابو محمد. دكتور البعض من الاتصال، الى اي مدى يستمر مفعول التردد الحراري؟ نفترض المريض يعاني من مشاكل معينة في العمود الفقري أو ألم في الركبة أو ظهر أو شبه القبيل، عندما يأخذ التردد الحراري مفعول التردد يستمر إلى أي مدى؟ سنة سنتين؟
1: طيب هذا السؤال سؤال جميل جدا، لأن في كثير من التضليل الإعلامي حتى أنني أجذب المريض وأقنع بأنه هو يسوي تردد حراري أحيانا نعطي نسب. هذه من أكبر الأخطاء التي يقع فيها الأطباء وتفقد الثقة،
0: نسبة النجاح
1: نسبة النجاح كذا، تفقد الثقة بين المريض وبين الطبيب. التردد الحراري ممكن إذا عمل كمحاولة لعلاج مرض معين وما يستفيد من المريض ولا لأسبوع واحد، هذا إذا كان مقدار

0: على الأقل هي موجودة. طيب بالنسبة للثاني التردد الحراري إذا كان أصاب مكانه الصحيح وكان تشخيصه صحيح يستطيع أن يعطيك من سنة إلى سنتين كحد أقصى.
1: يعني
0: ممكن تعود تعيد 100 مرة. الآن كما نحن نستعمل المسكن كل 6 ساعات كل يوم كل 3 أيام، التردد الحراري يمكن إعادته كل 6 شهور كل سنة 100 مرة بالعمر. لا ليس له أثار جانبية.
1: كلفة التردد الحراري دكتور؟
0: الكلفة هذه يعني تقع في كثير من الأحيان إلى على عدة عوامل. يعني مثلا في شخص ممكن يكون التردد الحراري يكلفه تكلفة في حدود مثلا $400. يعني هو طبعا التكلفة الحقيقية في العالم الأول مثلا مصر مثلا الأردن أو أكثر
1: من
0: عندنا في مستشفى حضرموت الحديث مثلا هذا يعني تقدير للوضع الاجتماعي. وبالتالي إبرة التردد الحراري كلفتها $100 الإبرة الواحدة. وبالتالي يعتمد عدد الإبرة المستعملة وعدد الراديو المستعمل.
1: عليكم السلام. خذ صوت الراديو عندك لو سمحت. خذ صوت الراديو عندك لو سمحت.
2: مرحبا
1: بك. أنت عارف عليك؟
2: محمد سعيد علي.
1: حياك الله يا ابو المخاشم، مرحبا بك. أهلا وسهلا بك. تفضل معك الدكتور وخليها. معك الدكتور.
0: تفضل يا خالد. مرحبا يا أخ محمد.
2: أنا عندي عيال يا دكتور في مقدة.
1: كيف؟
2: ألم في ركبة.
1: ألم في ركبة، نعم.
0: أيوة. أيوة. أنت عمرك كم سنة يا أحمد؟
2: عمري حوالي 58 سنة.
0: طيب وعملت إبرة يعني قبل كده ولا شو اللي عملت؟ طيب يا عم انت، طيب الالم هذا من كم سنه وتشكي منه؟
2: ما خلى الدكتور رجع
0: هل هذا الالم يا اخ محمد، اخ محمد، هل الالم هذا اللي جاء فجاه وجاء كثير كان فيه سبب؟
2: ماشي سبب يعني
0: سقوط شيء؟
2: لا في حاجه سبب لا شيء جدا
0: ماشي
2: يعني الركبه وطالع علاج على حسب المخشون لكن الوجع بدي والالم هو بدي على الوجع تحت الركبه يعني في ركبه في تحت الركبه تحت الركبه اللحم اللحميه هذه
0: تحتاج تحتاج الى تقييم سريري يعني كشف لهذا المشكله. ليش؟ لان الالم اللي ياتي الكشف الذي او يعني الالم الذي ياتي مفاجئا وبشده غير محتمله هذا في الغالب مشكله بالاربطه او مشكله في الغضاريف اللي لها علاقه بالركبه وكذا. فتحتاج
2: وبس ماشي بعده حتى يعني حتى المهدي قال المهدي بس تشيل المهدي وما يخ ما يتعصب دمسة أمس أستاذ يقول الدكتور ما يجيب يشيل المهدي الألم الألم يا خاطر ما يمشي ولا مو ولا أقعد ولا أني أصلي الألم.
0: لا مش مشكلة تمام، نحن نقدر هذا طبعا، ليس لا نستطيع عبر البرنامج أن نقول كل الكلام، ولكن آلام الركبة عموما في آلام تعالج عن طريق البلازما، في آلام تعالج عن طريق الكورتيزون، وهناك آلام تعالج عن طريق التردد الحراري، فكل هذا يعتمد على التشخيص. ولكن أنا بس حضرني هنا أستاذ علي معلومة مهمة أن لازم أننا نتعرض لها بما أنه جاءت سيرة الركبة. يعني طبعا قد يكون المريض يعني تعرض لتجارب سابقة في منطقة حضرموت عموما من طريقة الحقن والحقن، ويقول لك الحقن هذا ما نفع معي، معناته أن التشخيص في البداية كان فيه مشكلة. معلش هذا
1: اسمع يا محمد اسمع
0: لان نحن على الهواء وعندنا زمن محدد، انت اسمع فقط
1: طبعا. اسمع البرنامج عبر الراديو.
2: اسمع من التليفون اسمع
1: اقول لك. لا مراجع اسمع مراجع. شكرا لك يا محمد.
0: فهذا الموضوع يعني ممكن يرتبط بتجارب سابقه غير ساره عن كثير من المرضى.

0: هذه صارت هناك عقدة. يا جماعة الأذى أو العلاج الذي تعرض له ابن العم أو الجار أو الصديق ولم ينجح معه ليس بالضرورة يكون ما لا في معي أنا. فلا بد من التشخيص الصحيح والحضور عند الشخص الصحيح والإجراء العمل بطريقة صحيحة. العلاج من رب العالمين والشفاء رب، لكن إنك تسوي الصح هذا هو المطلوب، بحيث إن هذا العمل لو عرضت عليه كل الدنيا يستطيعون أن يقولون لك هذا الإجراء أجرى صحيح 100%.
1: نعم نعم. أهلا
2: السلام
1: عليكم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله أخي الكريم، تعرف عليك؟
2: أبو محمد.
1: حياك الله أبو محمد، تفضل.
2: حالك أفضل يا أخي. الوالدة عندي دائما تعاني من آلام الظهر، ذهبت لدكتورة النسائية وأعطوها أدوية ونقول الفحوصات ما استفادت من العلاج، يعني يروح الألم مع العلاج، لكن إذا تم العلاج يرجع لها الألم. ما الأسباب؟
1: كم العمر يا أخي محمد؟ أبو محمد كم عمرها؟
2: تقريبا 40 سنة.
0: لا، هذه في الغالب تحتاج إلى تقييم. ليش؟ لأن الآلام في الظهر إذا هي محصورة فقط في الظهر، هل لها امتدادات لعند الرجل تحت ولا لا؟
2: لا في الظهر بس.
0: ثابت. طيب ممتاز. هذا الألم اللي في الظهر فقط أكثر حاجة يؤذيها متى؟ عند الجلوس الطويل ولا عند المشي؟
2: نعم نعم نعم، عند الجلوس الطويل.
0: عند الجلوس الطويل، فهذا غالبا من أعراض الآلام المفاصل الخلفية للظهر، أو أحيانا قد يكون في جفاف في الغضروف. طبعا عندنا يا أخ علي المرأة اليمنية يعني تمارس الحياة اليومية بشقاء عالي جدا جدا، فهي تحمل ثقيل وتقف كثير في المطبخ وتطلع سلالم ما فيش أسانسيرات، يعني في كثير من العمارات. فحقيقة أنا أشفق عليهم، لكن خلاص هذا هو يعني قدر الله سبحانه وتعالى على أهل اليمن، كما قال أحد ما قال لهم ربنا يهيئ فيكم لمهمة أكبر أنكم تعودوا العالم بعد شوية. أنا أتمنى لهم ذلك يعني. فوفقا لذلك أنا أقول أبو محمد بالنسبة لهذه الذي تعاني من هذه المشكلة الوالدة تحتاج إلى تقييم حقيقي، وبالتالي يمكن أن تأتينا يوم الثلاثاء. تقييم تقييم الحالة يوم الثلاثاء إن شاء الله.
1: يوم الثلاثاء
0: القادم عندنا العيادة من التاسعة للساعة واحدة، وعندنا العيادة في نفس اليوم من الساعة 5 عصرا إلى الساعة 8 مساء.
1: مستشفى حضرموت الشريف.
0: نعم. إيش اسم المريضة؟
1: أبو محمد. طبعا كنا نتمنى من أبو محمد أن يعطي اسم المريضة للدخول مجاني للمعينة.
0: المعينة.
1: المعينة للبروفيسور الطيب عبد الرحمن الخبير استشاري تشخيص وعلاج.

0: حبيبي انا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. من معي بواني؟ حط سؤالك مباشرة في
1: التليفون. لا نسجل هذا اسمه لا اسمع هذا اللي انا احبه. شوف الناس نسرع الناس كثير من الناس تتمرر في حاجه ما في شيء. ما اعرف شلون نرد من اصحابنا شفت كيف؟ يعني غير انه يطلع الحبوة عن هذا الموضوع. الحبوة كثيرة كانت تسمعها.
0: الحبوة. الحبوة. طيب الحبوة. هل تؤثر على الركب دكتور؟ شكرا لك يا ابو رمي.
2: طيب ما شاء الله والله حقيقة السؤال هذا أول ما حضرت اليمن وشفتك أول حاجة عجبتني فانبسطت منها جدا
0: فأنا حاولت استخدمها دكتور
2: فحاولت أن أستعملها وارتحت منها أكثر فبالتالي أنا أوصي بها وليست لها أي علاقة بالركبة
0: لا انت اقول
2: لا
0: لا في العمود الفقري ولا الركب ولا شيء
2: بالعكس انا اعتقد ان الحبوه الركبه مشكلتها وعدوها اللدود هي الوقوف الكثير او المشي الطويل والترهل في عضلات حول الركبه وهذا ياتي من عدم الرياضه الالتفاف الخاطئ الصعود الخاطئ الالتواء احيانا يمكن
0: يحدث هذا غير صحي دكتور
2: نعم
0: وهل له تاثير على ذلك
2: تاثير كبير
0: نعم
2: يعني الان واحده من اهم شان عندنا الغذاء الان في حضرموت يعتمدون على اللي هو الكربوهيدراتس بطريقه مزعجه الرز والباخومري مثلا والسكر والمكرونه والحلويات وهذه المصنعات زي
0: بالضبط
2: هذه واحده من اسوء الاشياء يمكن استعمالها الصغار ممكن لحد ما بمعدلات معقولة ولكن استعمالها عند الكبار مشكلة كبيرة ما شاء الله البلد هنا يعني تحظى بأشياء جميلة كثيرة العسل والخضروات وكلها متوفر يعني
0: نعم صحيح أهلا السلام عليكم
3: وعليكم السلام ورحمة الله
0: تفضل أخي الكريم تعرف عليك
3: علي
0: أبو عوض معي الله يعافيك حياك تفضل الله أبو عوض أنا دقائق من نهاية البرنامج
2: مرحبا أبو عوض
3: الله يسعدك دكتور عندي الآلام في نفس القدمين تحت مشدود الأيام مرة واحد وألم يطلع لمان عضلة الساق لما يمشي وحيانا يتخطى طلع أتعب على طول
2: هل يا أبو عوض كم عمر العمر؟
3: مرحبا
2: عمرك كم سنة؟
3: فوق الستين
2: عندك سكري؟
3: في سكر بس السكري عجيب
2: طيب بالنسبة لنا نحن الآلام اللي تجي فوق الستين في المفصل ويكون لها امتدادات في سؤال مهم هل في سخونة أو برودة بالليل عند النوم؟
3: الحمد لله
2: في
3: لا ما فيش
2: سخونة طيب هل الألم اللي يكون في القدم وينتقل لأعلى هل في تنميل أو في إحساس كأن شورت كهربا شيء؟
3: ما بطلع على وجه القدم من فوق ما فيش إحساس تحت القدم في إحساس
2: طيب ما دام الإحساس في مشكلة معناته المشكلة في العصب وبالتالي السكر أحيانا حتى ولو كان قليل ممكن يكون أحد الأسباب هذه واحدة الثانية التصلب الشرياني والتصلب الشرياني بعد عمر الستين هو يعتبر يعني مش مرض هذا استهلاك او نوع من انواع الاستهلاك اللي يتم للانسان في مثل هذه الاعمار وبالتالي هناك قد يكون العلاج بسيط جدا اخ ابو عوض فانت ممكن تجينا برضو ايضا على الاقل نعمل لك رسم عصب ونشوف ايش المشكله هل هي تصلب ولا هل هي من السكر وبالتالي يمكن اعطاء العلاج الصحيح ان شاء الله
0: شكرا يا ابو عوض
3: يسعدكم الرحمن جميعا ان شاء الله
0: الاسم الكامل يا ابو عوض سمحت
3: عبد الله صالح ايوه
0: عبد الله صالح من
3: عبد الله صالح
0: عوض التميمي طيب دكتور احنا في نهاية وقت البرنامج ما هي نصايحكم للمستمعين والمستمعات طبعا الكل أو بعض الناس يعاني من مشكلة الآلام أحيانا تكون مبرحة في أماكن كثيرة من الجسم من سيحكم؟ ما هو الغذاء المثالي والصحي اللي كبار السن تحديدا او من يعانوا مشاكل وعانين في الجسد؟
2: سؤال جميل وسؤال مرتب حقيقة. اختيار صحيح في حلقة يعني يعني الغذاء هو أساس العلاج. كلما كان الغذاء صحيح صحيا كلما كان يعني الناس يضمنون حياة خالية من المعاناة. وبالتالي ما أوصي به الأكل أن يكون فريش طازجا. فالأكل الطازج متوفر في حضرموت. يعني عندنا الأسماك موجودة بأنواع مختلفة وهذا يعني حتى ربنا سبحانه وتعالى في القرآن نفسه يقول لك لحما طريا. يعني سبحان الله يعني هذه ثروة ما عندنا نحن. اللحوم تجيب آلام النقرس. مثلا الفراخ في كثير من الهرمونات المشاكل. لكن الأسماك هذه اللي تطلع طازية من البحر بطريقة جميلة هذه أفضل شيء. عندكم الخضروات موجودة بكثرة
0: متوفرة ورخيصة.
2: وأهم شيء أن الناس يمكن أن يستبدلوا في غذائهم القمح الأبيض إلى ذرة أو شعير. فالذرة عندكم موجود في حضرموت ومفيد جدا.
0: الذرة أو القمح الأسمر
2: أو القمح الأسمر أو اللي فيه قشره كده يعني. فأنا أعتقد لو الناس أنهم يعني عدلوا في برنامجهم اليومي فهذا ممكن. هذه واحدة. الثانية
0: دقيقة قبل الدكتور عنده مشاكل؟
2: عنده مشاكل نعم كثير من المشاكل لأنه هو هضمه سهل. وبالتالي امتصاص الجسم للسكريات فيه عالي. والسكريات عندما تذهب عند البنكرياس وعند الكبد وما تجد استهلاك تتحول الى دهون والدهون تتحول الى شحوم وبالتالي تثقل الجسم وتكون عبء على المفاصل عبء على العضلات الى اخره. ولكن انا ايضا عندي يعني وصية بالنسبة لاخواننا او لاهلنا في حضرموت. بالمناسبة يعني احنا كسودانيين نحب حضرموت جدا ونحب اهلها.
0: نحن نحب السودان.
2: اي والله يعني حقيقة جد الواحد يحس انه كأنه يعني قاعد وسط اهلها. فهذه رسالة خاصة لهم يعني لعل الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني هم ارق الناس قلوبا يعني. فلهذه ايضا دور يعني في ذلك لا شك. ايضا اقول يعني يا اخواننا في اهلنا في حضرموت لا تتعايش مع الالم لسنوات. يا أخوانا قد يكون العلاج شيء بسيط جدا وغير مكلف. فقط زيارة خفيفة إلى الطبيب يشخص ألمك ويضع لك برنامج مفيد جدا جدا تستطيع من خلاله تمشي عنه. الألم ليس مرضا واحدا لكن لكل ألم قصة ومصدر مختلف فلا بد من تشخيصه.
0: طيب نأخذ مداخلة آخر مداخلة. السلام عليكم. نعم ألو.
4: السلام
0: عليكم. وعليكم السلام. تعرف عليكم سمحتي
4: أم هاني.
0: تفضلي يا أم هاني.
4: ممكن تكلم الدكتور؟
0: نعم تفضلي.
2: تفضلي يا أم هاني.
4: لو سمحت يعني نكت لما نحن في تقيل يعني نروح السوق السيارة غراب ونتقال ونرجع للبيت يعني إذا بنت كاس نادف يعني اليد تركاز تقاكم هنا للنساء تنتينها بس بعدين بعد فترة كنت مارين بس بعد مقاهات التمارين حسيت ان الرأس دي حق اليد مع حقه يعني ده طبيعي ولا يعني في شيء ولا خلاص يعني راحت الزب حق الرأس حق اليد؟
2: والله شوف إذا في رعشة في اليد أنا أنصحك مقابلة طبيب مخ وأعصاب في الأول لأن هذا اعتلال في العصب حتى تشخيص المشكلة شنو هي أصلا. إذا ما في ألم فقط رعشة هذا موضوع يعني يمكنك زيارة طبيب المخ والأعصاب أولا. طبيب مخ وأعصاب بعض نعم
4: يعني
2: هذا
4: الحين مع السيارة واحد
2: الرعشة الآن اختفت يعني
4: يعني بعد يمكن نحن التقيل يعني نرجع بعد عمل الحظ
2: التقيل
4: ونفكات
2: ندف
4: يعني
2: هالتركات. لا هذا خلاص الحمد لله. طيب مدام راحت شو المشكلة يعني؟
4: يعني هي
2: غيرت
4: ولا يعني راحت يعني سويت تمارين يعني لما سويت تمارين راحت
2: خلاص الحمد لله. هذا جميل ربنا إن شاء الله يعني يديم عليك الصحة والعافية.
4: يعني الحمد لله يعني
2: ماشي. لا الأمور طيبة الحمد لله معناتها هذه استجابة ممتازة.
4: شكرا. بس ممكن يسمونه بالنسبة للعتب الخامس
0: ايش؟ العصب الخامس. ما هذا
2: العصب الخامس؟ نعم
4: يعني هي عندها عصب خامس موافق على العلاج بالادويه يعني قالوا لها الأدوية.
2: كم سنة دويت تعالج بالأدوية؟
4: ممكن هو كم سنة دحين؟ سنين كذا، 30 وشيء.
2: تأخذ كم حبة يا عندك فكرة؟
4: أكثر ممكن سبعة حبات أو أربعة مش عارفة.
2: لا لا لا لا ننصح بذلك. هذه نصحة تجي
4: أدوية مختلفة مش
0: نفس. اسمع يا هذه وقت البرنامج منتهي، اسمع الدكتور اسمع.
2: هذه المريضة تحتاج ان لازم تقييم ومعاينة الأدوية، لأن الدواء أكثر من حبايتين في اليوم لأكثر من 6 شهور يؤثر على الدم، كريات الدم الحمراء يعطلها ما تنتج كافية، وبالتالي هذه المريضة تحتاج أنها تزور مركز علاج الألم حتى يحدد لها وضع أفضل إن شاء الله.
4: حتى دحين في يعني في من قريب لها يمكن أقل من شهر يعني حدت الألم هو نفسه اللي في
0: الجسد. شكرا لك يا أم هاني، ممكن تراجعي
2: مركز علاج الألم في مستشفى حضرموت الحديث إن شاء الله.
0: وقت البرنامج انتهى، شكرا لك. دكتور، آخر نصيحة لكم من ضمن النصائح التي ستقدموها للمسلمين خلال دقيقة واحدة فقط.
2: بس أنا عايز أقول إنه يعني طب الألم ليس فقط أن نسكت الألم.
0: نعم.
2: لكن أن نفهمه ونحدد مصدره.
0: نعم.
2: ونعيد للمريض قدرته على الحركة والعمل والحياة بصورة نعم. آمنة.
0: نعم.
2: فمركز علاج الألم حتى إن وصف لك دواء ولم يكن ترددا حراريا أو أي تداخل آخر،
0: نعم.
2: فهو يختار الطرق الآمنة التي يعني لا تؤذي الكلى، لا تؤذي الكبد، لا تؤذي الدم، لا تأثر على مستقبلك.
0: نعم.
2: وبالعكس الهدف الرئيسي عندنا في عيادة الألم إعادة المريض إلى الحياة بصورة أكثر دقة. أتمنى لكل المرضى المتعلمين الصحة والعافية.
0: آمين.
2: ولكم كذلك.
0: حياكم الله دكتور.
2: سبحان الله.
0: أنا سعداء بحضورك الإذاعة. الدكتور البروفيسور الطيب عبد الحميد الخبير استشاري تشخيص وعلاج الألم بمستشفى حضرموت. لنا لقاءات قادمة دكتور بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله إن شاء الله. إن شاء الله ربنا يعني قدرنا نقدم ما هو مفيد للمستمع بإذن الله.
0: حياكم الله.
2: بارك الله فيك.
0: أعزائي المستمعين، حتى لقاء قادم لكم تحياتي علي صالح باقي وتحيات أسامة مرجابر. إلى الملتقى في أمان الله.

0: وسيدات إذاعتم كل المستمعين لكان مروى صالح تحييكم وتقرأ على مسامعكم عرض الأنباء. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية عزاء ومواساة إلى عائلة وزير الصحة الأسبق الدكتور عوض عبد الله بامطرف الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة حافلة بالعطاء المخلص في خدمة وطنه ورفعة شعبه وتقدمه. وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن بالغ حزنه وخالص تعازي لعائلة الدكتور بامطرف بمصابهما الأليم، مشيدا بمناقب الفقيد وإسهاماته الوطنية البارزة في خدمة القطاع الصحي وتطوير مؤسساته من خلال تقلبه العديد من المناصب والمواقع القيادية التي كان من بينها وزيرا للصحة ونائبا لوزير الصحة العامة والسكان ومديرا لمكتب الصحة والسكان بمحافظة حضرموت وطبيبا رائدا في عدد من المرافق الصحية إلى جانب رئاسته للهيئة العامة لتنمية وتطوير الجزر اليمنية. كما بعث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي برقية عزاء ومواساة بوفاة وزير الصحة الأسبق الدكتور عوض عبد الله بامطرف أحد أبرز الكوادر الطبية والإدارية الحضرمية والوطنية الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة القطاع الصحي. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت أن رحيل الدكتور بامطرف يمثل خسارة للقطاع الصحي وللوسط الطبي والإداري في حضرموت واليمن، مبينا أن سيرته ستظل حاضرة في ذاكرة الأجيال بما قدمه من جهود وإسهامات في بناء المؤسسات الصحية والتعليم الطبي وخدمة المجتمع. وابتهل عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان. بعد دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني برقية تهنئة إلى رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبر دولة رئيس الوزراء عن خالص التهاني وأطيب التمنيات لنظيره الباكستاني بهذه المناسبة وللشعب الباكستاني الشقيق دوام التقدم والازدهار وللعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين التطور والنمو. أكدت الولايات المتحدة وقوفها إلى جانب الحكومة اليمنية في مواجهة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، موضحة الأنشطة الإرهابية للحوثيين تزج باليمن في نزاع إقليمي لا يخدم مصلحة الشعب اليمني. وأوضحت الممثلة المنتدبة للشؤون السياسية الخاصة السفيرة جينيفر لوستيا في جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن أن اجتماع مجلس الأمن في 3 يوليو جاء على خلفية انتهاك فادح لسيادة اليمن، مشيرة إلى أن الطائرة الإيرانية التي انتهكت الأجواء اليمنية دون موافقة الحكومة كان على متنها أشخاص من الحرس الثوري. وقالت جينيفر أن مسار الاستقرار في اليمن يعتمد على حرمان الحوثيين من الموارد التي يستخدمونها لتنفيذ أنشطتهم الإرهابية، مشددة على أن التصعيد الأخير لميليشيات الحوثي الإرهابية يعكس حملة منهجية لتقويض الممرات البحرية الحيوية. أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدانوك الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز. وأكدت وزارة الخارجية في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبا نسخة منه أن استهداف السفن التجارية يمثل انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا لأمن الملاحة الدولية واستقرار حركة التجارة وإمدادات الطاقة. وجددت وزارة الخارجية تضامن الجمهورية اليمنية مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، مروة صالح قرأت على ما سمعكم معرض 11 نفذه على الهواء مباشرة الزميل أسامة عمر جابر. شكرا لحسن إصغائكم وطيب الاستماع.
1: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، لم يعد الأمر مقتصرا على الشهادات والتعليم النظري فقط، فالعالم يبحث عن أصحاب المهارات والخبرات العملية، فاختيار أبنائكم للتعليم المهني ليس تقليلا من شأنهم بل هو استثمار في قدراتهم، فالمستقبل في مهارتهم. وعي بالتعليم الفني.

الكرام، بعد التحية والسلام وقد أوشكت الرحلة على نهاية المرام، ليس ثمة مكان أغلى من الأوطان. تذوقت أنواع الشراب فلم يسغ بحلقي أشهى من حلال المكاسب، ونمت على ريش النعام فلم أجد فراشا وثيرا مثل إتمام واجبي.

0: ومن جندها سلطانة جنان، إنهم يحتضرون يموتون من الآلام، من آلام جراحهم ونزيف دمائهم، كما أن الجوع والعطش حطم ما بقي من قواهم.
1: ابن عمك الغادر هو سبب هذا البلاء الذي هبط فوق رؤوسنا من أعلى السماء. صين الصين هدمت في هذه الحرب، وما عاد لنا أمل ولا رجاء.
0: مولاي، مولاي السلطان، ماذا سنفعل الآن؟ وكيف سننقذ ما بقي من عرش أجدادك وهيبة بلادك؟ وقد جرى ما جرى وكان. أين أنت يا ابن بطوطة؟ أين أنت؟ أين أنت أيها الرحالة العربي الوفي؟ فما أحوجني اليوم إلى نصيحتك المخلصة وحكمتك الغالية. أين أنت؟ أين أنت يا أبا عبد الله؟ أين أنت يا ابن بطوطة؟ نرجو أن تكون بين الأحياء ولم تلحق بمن لحقوا بعالم الموتى والفناء.
1: أجبنا يا رحالة العرب.

0: الأولى من نهايتها، وها هو يعد عدة السفر ليشد عصا الترحال عائدا من وراء تلك الوديان والبحار والجبال، وقد خاض فيها الأخطار والأهوال.
1: لكن وكما قالت العرب فيما سبق من القرون والأجيال، تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. فقبيل مغادرة ابن بطوطة لبلاد مجمع البحرين وهي نهاية المعمورة، وقعت كارثة
2: كانت موقعة عظيمة بين السلطان هاو ساوليان وابن عمه القائد هاو لانيان، والذي حرضه شيطانه على الخروج عن طاعة ابن عمه.
3: تجمع القائد هاو لانيان رجال جيشه الخاص وحاصروا قصر سلطان مجمع البحرين، وقد كان أعطاهم الأمان، لكن الغدر لا يترك أهله، فانقلب ابن العم على ابن عمه،
2: ودارت معركة حامية مات فيها آلاف الجنود المقاتلة، وغطى الدم ساحة المعركة. فيا أيها الإنسان، اتعظ وتذكر هذه العبرة:
4: أخلق بمن رضي الخيانة شيمة ألا يرى إلا صريع حوادثي. ما زالت الأرزاء تلحق بؤسها أبدا بغادر ذمة أو ناكسي.
5: ها هو رحالة العرب، ها هو ابن بطوطة قد عاد إلى أرض المعركة.
6: عاد أبو عبد الله، عاد أبو عبد الله،
2: الله على ما أرى من هذه المذبحة.
6: ما كل هذه الأشلاء الممزقة؟ ما كل هذه الرؤوس والرقاب المقطوعة؟ أي بلاء وقع عليكم يا أهل مجمع البحرين؟
7: هو بلاء الفناء يا أبا عبد الله. ابن عمنا وقائد جندنا انقلب علينا وغدر بنا وقال برجالنا ما تروا. لقد أباد المدينة الخامسة والرابعة والثالثة والثانية والأولى يا ابن بطوطة. ماذا العمل؟
2: مولاي السلطان، كم قلت لك وكم نصحتك، جنب كرامتك اللئيم الخوان، فإنك إن أحسنت إليه لم يشكر، وإن نزلت به شديدة لم يصبر.
6: لكنه ابن عمي الأصغر يا ابن بطوطة، أنا من توليت رعايته منذ كان وليدا بعدما ماتت أمه ولحق بها أبوه. أنا من علمه فنون أهل الصين وحكمة رجال مجمع البحرين، أنا من دربه على خطط الحروب وعلمه فنون القتال. يا مولاي السلطان، معذرة على أني ضحكت في هذا الموضع حيث الحزن يخيم على المكان، لكن كلامك عن ابن عمك وربيبك ذكرني بما قال شاعر اسمه معن بن أوس.
2: فقل لنا يا ابن فرحان، ماذا قال شاعرك معن، لعله يخفف عنا الهموم والأحزان.
6: قال معن بن أوس شاعر العربان: أعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نرم القوافي، فلما قال خافية أجاني.
2: نعم، وحق ضيافتكم يا ابن فرحان، علمته الرماية كل يوم منذ كان وليدا، فلما كبر وأصبح رجلا واشتد ساعده غدر بي وبرعيتي فرماني.

0: أن أعود إلى صين الصين قبل أن تتمكن الفتن من باقي بلاد مجمع البحرين.
1: كانت الأخطار تتزايد كلما دخلنا بلدة أو خرجنا من مدينة، فعزمنا على العودة إلى بلادنا، فكان أن استأذن السلطان هاو ساوليان.

0: السلطان برغبتكم فأذن لكم. معذرة يا جلالة السلطانة، فنحن لسنا نتخلى عنكم بعدما اشتدت المعركة وغدرت بكم الرعية، لكن
1: لكنكم غرباء عن بلادي يا أميرة العرب، وهذا أفضل سبب ولا عجب. لذا أذنت لكم بمغادرة مجمع البحرين متى شئتم.
2: مولاي سلطان هذه البلاد، سنغادر سلطنتكم هذه ونحن ندعو لك بقلوب مؤمنة، وبإذن الله تفوز على غريمك، وبعون الله تنتصر على عدوك.
0: وقد أرسل إليك زوجي الوفي، أرسل إليك هذه الرسالة الوداعية.
2: ترى ماذا كتبت يا ابنة؟ أحسنت والله يا ابن بطوطة.
0: أرى وجه مولاي وزوجي الحبيب سلطان مجموع البحرين قد تهلل فرحا وسعادة، فماذا كتب لك صديقك وضيفك الرحالة العربي ابن بطوطة؟
2: اسمعي يا سلطانة الحبيبة، يقول ابن بطوطة: نجاح الإنسان يتوقف على مسعاه، وإذا عرفنا كيف فشلنا في معركة فهمنا كيف ننجح في المعركة التالية.
3: وأنت أيها السلطان الكريم رجل عاقل ذكي، ولسوف تتغلب على عدوك، فتذكر كلامي هذا قبل أن أودعك. يقول شاعر عربي:
2: ولم أجد الإنسان إلا ابن سعيه، فمن كان أسعى كان بالمجد أجدرا، وبالهمة العلياء يرقى إلى العلا، فمن كان أرقى همة

0: ثلاثة، وصرنا منحدرين في النهر إلى الخنساء، وهي مدينة صينية قديمة، ومنها إلى مدينة قنجفو.
1: ثم دخلنا مدينة الزيتون، وليس في أرضها ليمون ولا زيتون، إنما هو اسم أطلقه أهلها عليها منذ قديم الزمان.
0: وهناك ودعنا الجنوك على السفر إلى الهند، وفي جملتها جنك للملك الظاهر صاحب جاوة، وأهله مسلمون، فعرفني وكيله وسر بقدومي.
2: هذا فأل حسن يا معشر البحرية، إن قدوم أخينا أبي عبد الله بن بطوطة وركوبه الجنك الظاهرية معنا بشرى طيبة، فها هي الريح الطيبة مواتية.
3: الحمد لله، الحمد لله أن استمرت هذه الريح الطيبة معنا. سنصل إلى بلاد طوانيسي قبل 10 أيام من الإبحار.
0: يسر الله لكم طريق العودة إلى أوطانكم، وإني أذكركم بالوفاء، ها؟ الوفاء، قبل أن تغادروا هذا الميناء. من كان عليه دين لأحد فليدفعه أو يستسمح. واذكروا قول الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم.

بعد ايام فلتتثبتوا بحبل الايمان وتشبثوا بحبل الايمان قولوا

متأملاً فيما خلق الله تعالى، متطلباً الدلائل على عظيم قدرته وبديع صنعته، ليطمئن منه القلب ويزداد لديه يقيناً. ومن هنا بدأت

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، أيها المستمعون الأكارم، من جميل الخصال التي دعانا إليها القرآن وبين لنا حسن عاقبتها في الدنيا والآخرة وأثنى على أهلها بالغ الثناء وحثنا عليها الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، أن يكون المسلم متواضعا لربه سبحانه ومتواضعا لإخوانه المسلمين، ليس متكبرا. وفي الحديث عن النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه قال: صلوات ربي وسلامه عليه، ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله تعالى. وإذا سألت أيها المسلم عن التواضع فاعلم أن التواضع هو انكسار القلب لله تعالى وخفض جناح الذل والرحمة لعباد الله. ومن التواضع أن يقبل الرجل الحق ممن يحب وممن يبغض. قال أحد الصالحين: التواضع أن تخضع للحق وتنقاد له، ولو سمعته من صبي قبلته منه. وضد التواضع الكبر، ولهذا عرف النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بأنه غمط رد بطر الحق أي رد الحق، وغمط الناس أي احتقارهم. أيها المستمع الكريم، عليك أن تتواضع لوالديك، ووالديك هو من أحقهما، من أحق الناس أن تتواضع لهم بعد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، استجابة لأمر الله تعالى ومكافأة لهما بالحسنى. قال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وجاء في الحديث عن النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام في التواضع للأم فيما أخرجه ابن ماجه قال عليه الصلاة والسلام: في الأم إلزم رجلها فثم الجنة. ولقد ضرب لنا الصالحون أروع الأمثلة في التواضع مع الوالدين، فمنهم من لم يأكل مع

خشيت أن تسبق يده إلى طعام يشتهيانه. ومنهم من لم يرفع بصره إليهما أبدا تواضعا لهما، ومنهم من يقبل رأسيهما وأيديهما. وهذا ما نرجوه من أبنائنا من تواضع في هذه الأيام. فمن الأدب أن لا ينادي الابن أحد والديه باسمه تبجيلا له واحتراما، وأن لا يرفع بصره إليهما خضوعا وتواضعا لهما، ولا يرفع صوته عليهما. أيها المستمعون الأكارم، إن من فوائد التواضع إن للتواضع فوائد كثيرة، فمن ذلك أنه خلق كريم، وهو من أخلاق المؤمنين ودليل محبة الله رب العالمين، أنه طريق موصل إلى مرضات الله وإلى جنته، وهو السبيل إلى القرب من الله، ومن ثم القرب من الناس. التواضع عنوان سعادة العبد في الدارين. الله يحب المتواضعين ويكلأهم برعايته ويحيطهم بعنايته. المتواضعون آمنون من عذاب الله يوم الفزع الأكبر. التواضع دليل على حسن الخاتمة وعلى حسن الخلق. التواضع يؤدي إلى حصول النصر والبركة في المال والأعمار. أيها المستمع الكريم، عليك أن تتواضع لإخوانك المؤمنين استجابة لأمر الله سبحانه، حيث يقول لنبيه عليه أفضل الصلاة والسلام: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فعليك أيها المسلم أن تكون مع إخوانك متواضعا، محبا، سمحا، عفوا، حليما، رفيقا بهم. قال عليه أفضل الصلاة والسلام: إن أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. وبين لنا سبحانه وتعالى صفة أوليائه الذين يحبهم ويعلي شأنهم في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فانظر كيف جعل الله تعالى من صفاتهم أنهم أذلة على المؤمنين، أي متواضعين، لينين، هينين مع المؤمنين. وهكذا كان نبيك المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، كان آية في الرحمة والشفقة والتواضع، يمر على الصبيان فيسلم عليهم، وتأخذ الأمة بيده فتنطلق به حيث شاءت، وفي بيته يكون في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة، ولم يكن ينتقم لنفسه قط، وما ضرب امرأة ولا خادما. وكان عليه أفضل الصلاة والسلام من تواضعه يخسف نعله أن يصلحها، ويرقع ثوبه، ويحلب الشاة لأهله، ويأكل مع الخادم، ويجلس ويجالس المساكين، ويمشي مع الأرملة واليتيم في حاجتيهما، ويبدأ من لقيه بالسلام. ومن سيرته عليه أفضل الصلاة والسلام تعلمنا الأخلاق وتعلمنا التواضع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمد الفضيلة والوسيلة وابعث مقام محمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. مستمعين الكرام في كل مكان، رفعنا على حضراتكم من جامع مسجد عمر بن مكلا أذان صلاة الظهر، وعلى الأخوة الساكنين خارج مدينة
1: قد أعلن شكرا على نعم لا أستطيع لا حصرا، فما ساعة مرت علي ولا لحظة

بحمد الله قد أعلنت شكرا على نعم لا أستطيع لها.

ولا لحظة من الوقت إلا جاء ددت عندي.

آلِهِ دوام الذي ولا وأن يشرح.

تو عبد وقصده رضاك ويشكو الضعف والعين.

عاقلا يقيه البلاء والبؤس والهم والشر. دعوتك والتقصير وصفي وإنما لإحسان.

وخذ بيدي فيما أسلك الرشد قضى فراق.

فغفرا فعيني بالذنوب مقيدون.

إذاعة المكلا تقدم أنا أستطيع، لأن العالم يكتمل بوجودنا جميعا، حيث نبحر معكم في رحلة في عالم الإرادة وبحث عن مكامن القوة والجمال في نفوس لم تعرف العجز يوما. أنا أستطيع، من إعداد وتقديم أمينة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة المكلا في حلقة جديدة من برنامجكم أنا أستطيع. هذه المساحة التي نلتقي فيها لنشهد على عظائم الإرادة ونرى كيف يحول الإنسان الألم إلى أمل والتحدي إلى صرح من الإنجاز والتميز. سأنير دربي بالعزيمة والمنى وأكون كالنجم المضيء بأفقنا، مهدني التعب الجسور ولا الأذى، بل زادني شغفا لأبلغ مجدنا. فالروح مهما كبلتها حاجة تبقى تحلق كالصقور لعزنا.

مستمعين الأحبة في كل مكان، نرحب بكم في هذه الحلقة الخاصة التي نفتح فيها أبواب الفهم والوعي لنبحر معا في عالم من التحدي والإصرار. موضوعنا اليوم يغوص في عمق التحديات النمائية والعصبية، حيث نسلط الضوء على حالة تتطلب فهما عميقا ورعاية متكاملة، وهي ما تعرف باضطراب طيف التوحد. سنستعرض معكم هذه الحالة من التعريف والأسباب إلى الأعراض والتشخيص وسبل الدعم والإدارة الطبية. مرض التوحد أو ما يسمى اضطراب طيف التوحد. مستمعين الكرام، يعد اضطراب طيف التوحد حالة نمائية عصبية معقدة تظهر في مرحلة الطفولة المبكرة، عادة خلال السنوات الثلاث الأولى من العمر، وتستمر مدى الحياة. تؤثر هذه الحالة بشكل أساسي على كيفية إدراك الفرد للآخرين والتفاعل معهم، وتنعكس على السلوكيات وعلى تواصله اللفظي وغير اللفظي وطريقة معالجته للمعلومات والمدخلات الحسية. وتوصف الحالة بالطيف نظرا للتفاوت الكبير والواسع في حدة الأعراض ونوعها من شخص لآخر. الأسباب وعوامل الخطر: على الرغم من الارتفاع الملحوظ في الأبحاث والتعليم حول الاضطراب، إلا أنه لا يوجد سبب مباشر وواحد يمكن إرجاع التوحد إليه بشكل حصري، بل تجمع الأوساط الطبية على أنه ناتج عن معقد من العوامل، ومن هذه العوامل العوامل الجينية. تلعب الجينات دورا رئيسيا، إذ تؤدي بعض الطفرات أو التغيرات الوراثية إلى زيادة خطر الإصابة، وتزداد الاحتمالية في حال وجود تاريخ عائلي للاضطرابات النمائية. العوامل البيئية: قد تتفاعل بعض الظروف البيئية مع الاستعداد الجيني، مثل تقدم سن الوالدين عند الحمل، أو تعرض الجنين لبعض المضاعفات الصحية والعقاقير الطبية أثناء الحمل. التطور العصبي: تظهر الفحوصات الطبية وجود اختلافات في بنية وتوصيلات بعض المناطق في الدماغ المسؤولة عن معالجة المشاعر والتواصل الاجتماعي والسلوك. التصنيفات ودرجات طيف التوحد: وفقا لدليل التشخيص الطبي الحديث، يصنف التوحد إلى ثلاث درجات رئيسية بناء على مستوى الدعم والمساندة التي يحتاجها الفرد. الدرجة الأولى: يحتاج إلى دعم. يواجه الشخص صعوبات في المبادرة بالتواصل الاجتماعي أو الاستجابة له، وتكون لديه مرونة محدودة في تنظيم السلوكيات، ولكنه يستطيع التواصل والتعبير بوضوح نسبي مع الدعم الخفيف. الدرجة الثانية: يحتاج إلى دعم كبير. يظهر الفرد قصورا ملحوظا في المهارات الكلامية والاجتماعية، وتكون السلوكيات النمطية والحديث المحصور في موضوعات محددة واضحة ومؤثرة على الحياة اليومية. الدرجة الثالثة: يحتاج إلى دعم مكثف جدا. تتسم بعجز شديد في مهارات التواصل اللفظي وغير اللفظي، وصعوبة بالغة في التعامل مع التغيير، مع وجود سلوكيات تكرارية قوية تؤثر بشكل كلي على الاستقلالية الذاتية. الأعراض والعلامات السريرية: تتنوع التظاهرات السريرية للمصابين بطيف التوحد، وتظهر عبر محاور رئيسية. التواصل والتفاعل الاجتماعي: ضعف أو غياب التواصل البصري المباشر عند الحديث، صعوبة في فهم واستخدام لغة الجسد أو تعابير الوجه أو نبرة الصوت، تأخر أو غياب نمو اللغة والكلام أو استخدام تكراري للكلمات والعبارات، صعوبة في تكوين الصداقات أو مشاركة الاهتمامات والمشاعر مع الآخرين. السلوكيات والاهتمامات المحددة: الالتزام الصارم بروتين يومي محدد، والانزعاج الشديد عند إحداث أي تغيير بسيط فيه، القيام بحركات جسدية تكرارية نمطية مثل التلويح باليدين أو التأرجح أو الدوران، الانشغال الشديد والاهتمام الفائق بموضوعات أو أجزاء معينة من الألعاب أو الأشياء. المعالجة الحسية: فرط الحساسية أو قلة الحساسية تجاه المدخلات الحسية مثل الأصوات العالية، الأضواء الساطعة، ملمس بعض الأقمشة أو روائح وأطعمة معينة. مستمعين الكرام، خلونا نتعرف على التشخيص ووسائل الاكتشاف المبكر لهذا المرض. يعتبر التشخيص المبكر حجر الزاوية في تحقيق أفضل النتائج النمائية للأطفال المصابين،
ويتم من خلال الفحص والتتبع النمائي الدوري. يقوم أطباء الأطفال بمتابعة محطات النمو والتطور للطفل أثناء الزيارات الدورية لمعاينة مهارات التواصل والحركة. التقييم الشامل المتقدم، الفحص السلوكي والنفسي، يتم بواسطة فريق متخصص يشمل طبيب أطفال نمائي وأخصائي نفس وأخصائي نطق وتخاطب. أدوات التشخيص المعيارية، استخدام مقاييس علمية معتمدة لملاحظة الطفل وتقييم سلوكياته وتفاعله المباشر. الفحوصات الطبية المساندة، إجراء فحوصات السمع والتحاليل الجينية أو الفحوصات العصبية لاستبعاد أي أسباب طبية أخرى قد تفسر الأعراض. الخطة العلاجية وإدارة الحالة، على الرغم من عدم وجود علاج دوائي يزيل التوحد تماما، إلا أن الخطط التأهيلية المتكاملة والمبكرة تحدث فارقا جوهريا في تطوير مهارات الطفل وقدرته على الاستقلالية. التدخلات السلوكية والتربوية، تحليل السلوك التطبيقي ABA يعد من أكثر المناهج فعالية لتطوير السلوكيات الإيجابية وتقليل السلوكيات غير المرغوبة وتنمية المهارات اللغوية والاجتماعية. برامج التواصل والتعليم، مثل برامج التواصل عبر الصور واستراتيجية دعم التعليم المنظم. برامج التخاطب والعلاج الوظيفي، جلسات التخاطب لتطوير لغة الكلام أو إيجاد وسائل بديلة للتواصل الناجح. العلاج الوظيفي والتكامل الحسي لمساعدة الطفل على الاستجابة المنتظمة للمؤثرات الحسية وتطوير مهارات الاعتماد على النفس في أداء المهام اليومية. الدعم الدوائي، يمكن للأطباء وصف بعض الأدوية المعالجة الأعراض المصاحبة وليس التوحد بحد ذاته، مثل فرط الحركة أو القلق أو اضطرابات النوم أو نوبات الغضب الشديدة، وهي تساؤلات هامة حول التوحد. هل التوحد وراثي؟ نعم، تلعب الجينات والعوامل الوراثية دورا كبيرا ورئيسيا في التوحد، حيث تظهر الأبحاث أن وجود تاريخ عائلي للاضطرابات النمائية يزيد من احتمالية الإصابة، وتساهم الطفرات والتغيرات الجينية المتعددة في تشكله. ومع ذلك فهو ليس ناتجا عن جين واحد فقط، بل يتفاعل المكون الوراثي مع عوامل بيئية أخرى أثناء فترة الحمل والنمو المبكر. وهنا سؤال، هل يؤثر التوحد على مستقبل الطفل؟ تأثير التوحد على مستقبل الطفل يختلف بشكل واسع من طفل لآخر، تبعا لدرجة الطيف وتوفر الدعم والتدخل المبكر. ففي حين قد يحتاج البعض إلى دعم مستمر، يستطيع الكثير من الأطفال مع التأهيل والدعم الأسري والتربوي تطوير مهارات تواصل جيدة وإكمال دراستهم الأكاديمية والجامعية وتطوير موهبة وإبداع، بل والاندماج الكامل في سوق العمل والاعتماد على الذات. هل يوجد علاج نهائي ينهي هذه الحالة تماما؟ طبيا لا يوجد علاج دوائي أو جراحي يزيل أو ينهي التوحد تماما، لأنه نمط نمائي عصبي يرتبط بطريقة عمل وتوصيل الدماغ. ولكن بالتدخل المبكر المستمر، جلسات التخاطب، العلاج السلوكي والعلاج الوظيفي، يتحسن أكثر الأطفال بدرجة كبيرة، تتلاشى معها العديد من الصعوبات السلوكية واللغوية، ليظهر الطفل وكأنه تجاوز أغلب الأعراض واكتسب الاستقلالية التامة. مستمعين الكرام، يلعب الوعي الأسري والمجتمعي دورا محوريا في تمكين ذوي التوحد بفضل التدخل المبكر والتأهيل المناسب وتوفير بيئة تعليمية واجتماعية داعمة ومتقبلة. يستطيع الكثير من الأفراد على طيف التوحد التعلم والتعبير عن إبداعاتهم والاندماج في سوق العمل والمجتمع بكفاءة واستقلالية عالية. وكما أشرنا، فإن طيف التوحد يختزن في كثير من الأحيان قدرات استثنائية ونظرة فريدة للعالم. ووطننا العربي زاخر بنماذج ملهمة تجاوزت الصعاب وأثبتت أن الشغف لا يحده عائق، مثل الرسام عبد الله القحطاني من المملكة العربية السعودية، فنان تشكيلي متميز على طيف التوحد. استطاع أن يحول تركيزه العالي ودقته الحسية إلى لوحات فنية إبداعية أذهلت الجميع، وشارك في معارض محلية وإقليمية أثبتت من خلالها أن التوحد لغة أخرى للإبداع والجمال. وكذلك الشابة سارة العلي من الخليج العربي،
تغلبت على صعوبات التواصل والتفاعل الاجتماعي في صغرها بفضل برنامج التخاطب والتعليم المنظم، واستطاعت إكمال دراستها في المجال الفني والأدبي، ولها مشاركات فاعلة في التوعية بطيف التوحد ونقل تجاربها الملهمة لأسر ذوي الهمم. حبايب المستمعين، إلى مجتمعنا المعطاء، إن أفراد طيف التوحد ليسوا بحاجة إلى عطف مؤقت، بل هم بحاجة إلى احتواء واحتضان حقيقي وتقديم الدعم الكافي والوافي لهم في المدارس والجامعات والأماكن العامة والأعراف الاجتماعية. إن تقبل اختلافاتهم وتوفير البيئة البيئية والحسية المناسبة لهم هو الواجب الأخلاقي والوطني الذي يضمن دمجهم الكامل واستثمار قدراتهم العالية. إلى أولياء الأمور والأسر الكريمة، أنتم الخط الأول والسند المتين. إن اكتشاف التوحد ليس نهاية الطريق، بل هو بداية لرحلة استكشاف مكامن القوة في أبنائكم. لا تترددوا ولا تتأخروا في عرض أبنائكم على المراكز المختصة والمهتمة بالتوحد، فالتدخل المبكر والتأهيل المستمر هو المفتاح السحري لتطوير مهاراتهم وصولا إلى استقلاليتهم ونجاحهم. كونوا لهم المشجع الأول وآمنوا بقدراتهم، فخلف كل طفل ناجح من ذوي التوحد عائلة آمنت به ولم تستسلم أبدا.

مستمعين الأكارم في كل مكان عبر أثير إذاعة المكلا، نجدد بكم الترحيب واللقاء في هذه المحطة المضيئة من برنامجكم الأسبوعي أنا أستطيع. نلتقي لنواصل معا رحلة الوعي القانوني والتمكين الاجتماعي، ونفتح صفحة أساسية تضمن لكل فرد مكانته الاعتبارية المستقلة في المجتمع عبر فقرتنا الدائمة فقرة من حقي. اليوم نسلط الضوء على ركيزة العدالة وأساس المواطنة الكاملة، وهو الحق في الاعتراف بالأهلية القانونية الكاملة والمساواة أمام القانون. مستمعين الأفاضل، إن جوهر العدالة يقوم على مبدأ أساسي، وهو أن جميع البشر ولدوا أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق. ومن هذا المنطلق تؤكد القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية أن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق الكامل في الاعتراف بشخصيتهم القانونية في كل مكان، والتمتع بالأهلية القانونية على قدم المساواة مع الآخرين في جميع مناحي الحياة. إن هذا الحق يعني ببساطة أن يكون للشخص الحق في إدارة شؤونه المالية والخاصة، مثل فتح الحسابات البنكية وتوقيع العقود وامتلاك العقارات أو ورثها، واتخاذ القرارات المتعلقة بصحته وتعليمه وحياته الشخصية دون وصاية قصرية أو نظرة تقلل من وعيه وإدراكه. كما يفرض هذا الحق على الدولة والمؤسسات العدلية توفير الدعم التيسيري لمن يحتاجه لممارسة أهليته، كإتاحة المستندات القانونية بطريقة إبرايل أو توفير مترجم لغة إشارة معتمد في المحاكم والدوائر الحكومية لضمان الفهم التام وصون الحقوق. وعندما تضع المعاملات الإدارية أو البنكية عوائق تمنع الشخص من التوقيع أو إدارة أمواله باستقلالية، أو عندما يحرم من حقه في الشهادة أو التقاضي بسبب تحديات جسدية أو حسية، فإن ذلك يمثل تهميشا صريحا وفجوة في منظومة الحقوق المدنية. إن الاعتراف بالأهلية القانونية وتوفير التيسير اللازم لممارستها ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو حماية لكرامة الإنسان وتمكين له ليكون مسؤولا عن خياراته وشريكا حقيقيا في البناء والتنمية. مستمعين الكرام، إن سيادة القانون واكتمال العدالة لا يتحققان إلا عندما يجد كل فرد مساحته الكاملة والمستقلة لإدارة حياته بكرامة وأمان. ومن هذا المنبر الإذاعي نبعث برسالة إلى الجهات القانونية والمالية والمؤسسات كافة: يسروا الإجراءات واكفلوا الأهلية المستقلة لعقول تفكر وتبدع، ليبقى مسار الحق مستقيما ويظل الهتاف صادحا بثقة أنا أستطيع.

هو تطبيق كاش ريدر؟ مرحبا بكم متابعي نافذة التقنية الكرام. يعد تطبيق كاش ريدر من أفضل التطبيقات المخصصة للتعرف على العملات النقدية، إذ يدعم عددا كبيرا من العملات العربية والعالمية. ما الذي يميز تطبيق كاش ريدر عن غيره من تطبيقات التعرف على العملات؟ سرعة كبيرة في التعرف على العملات، دعم عدد كبير من العملات العربية والعالمية، تحويل العملات أثناء السفر. يقوم كاش ريدر بتحويل قيمة العملات الأجنبية إلى عملتك المحلية وينطقها معا. يتم تحديث أسعار الصرف عند الاتصال بالإنترنت وتظل متاحة للاستخدام دون اتصال. أنماط اهتزاز مميزة. تعرف على قيمة العملة عبر اهتزازات مميزة، نبضة واحدة للفئة الأقل، نبضتان للتالية، وهكذا. يعمل بالكامل بدون إنترنت. حمل قاعدة بيانات العملات مرة واحدة وتعرف على الأوراق النقدية دون الحاجة للإنترنت. لا يشترط وضعية مثالية. يتعرف التطبيق على الأوراق المطلوبة أو القديمة أو التي يظهر جزء منها فقط ومن أي زاوية. وفي الظلام يعمل الفلاش تلقائيا لضمان قراءة دقيقة يتم تحديثه باستمرار. ما هي عيوب التطبيق من وجهة نظر بعض المستخدمين؟ يرى بعض المستخدمين أن العيب الوحيد هو أن التطبيق مدفوع، إلا أن أسعاره تعد منخفضة نسبيا. فعلى سبيل المثال في مصر يبلغ سعر الاشتراك الشهري 15 جنيها مصريا، بينما تبلغ تكلفة الاشتراك السنوي 59 جنيها مصريا. أما الاشتراك مدى الحياة فيبلغ 199 جنيها مصريا. يتيح الإصدار المجاني التعرف على الفئات النقدية الصغيرة، وهو كاف لتجربة سرعة ودقة التطبيق قبل أن تقرر الترقية. جرب الإصدار الكامل مجانا لمدة 14 يوما، ثم اختر بين الشراء مدى الحياة أو الاشتراك الشهري أو السنوي. آلية عمل التطبيق: قم بتنزيل التطبيق وتثبيته من متجر بلاي أو أبل ستور، ومن ثم اختر العملة التي تريد التعرف عليها. انتظر حتى يتم تحميل قاعدة بيانات العملة المختارة ليصبح التعرف عليها ممكنا دون اتصال بالإنترنت. يمكنك تغيير العملة في أي وقت من إعداد التطبيق، كما يمكنك تفعيل وضع العملات المتعددة أثناء السفر، بالإضافة إلى العديد من الخيارات الأخرى مثل تشغيل أو إيقاف الصوت عند التعرف على العملة وغيرها.

مستمعي الكرام، ختاما، في عالم سر بديع يشرق وفؤادي الصافي بحب ينبض، لا تحسبوني غاربا عن دربكم، فالروح فكر في السماء يحلق، بموهب كالنجم يلمع نوره، وبكل نسمة أمل أتألق. يا أهلنا يا قومنا هيا امنحوا طفل التوحد رعشة لا تغلق، ضموا اليدين مشالة وتقبلوا طيف الإبداع فبالعطاء سيبرق. إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة من برنامجكم أنا أستطيع، أحييكم ودمتم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم أنا أستطيع، لأن العالم يكتمل بوجودنا جميعا، حيث نبحر معكم في رحلة في عالم الإرادة وبحث عن مكامن القوة والجمال في نفوس لم تعرف العجز يوما. أنا أستطيع، من إعداد وتقديم أميمة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلّأ.

إذاعة المكلا تقدم أسرتي جنتي، مساحة من الحب نلتقي فيها لنبني بالإخلاص بيوتنا، لأننا نؤمن أن الأسرة الصالحة هي العمود المتين للمجتمع وركنه الأشد ثباتا وأساس بنائه الحصين. نصحبكم في رحلة ممتعة تجمع بين رقة الجمال وطيب الطعام وعمق الفائدة، لنطوف بين صفحات الكتب، نقتبس لكم دررا تضيء دروبكم، لنقضي برفقتكم وقت يملأه الأنس تغمره المحبة. أسرتي جنتي من إعداد وتقديم أميمة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ونور وبركة. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم تتابعوننا عبر أثير إذاعة المكلا، في لقاء جديد يجمعنا بكم عبر برنامجكم الأسبوعي أسرتي جنتي. نلتقي بكم بقلوب ملؤها المحبة والشوق، لنبحر معا نحو شواطئ الاستقرار الأسري والسكينة. في مستهل هذه الحلقة نرحب بكم أجمل ترحيب، فنقول لكم في البداية أهلا وسهلا ومرحبا بكم.

أهلا ومرحبا بنوركم وبكل أذن صاغية تلتقي معنا اليوم عبر أثير إذاعتكم الغالية إذاعة المكلا. نفتح قلوبنا قبل عقولنا لنزرع في بيوتنا ورود الفرح والأمل والبركة. نلتقي كأهل وإخوة لنفتش معا عن العادات الطيبة والأخلاق الزكية التي تجعل جدران بيوتنا تفيض بالدفء والأمان، ونربي عليها أولادنا وبناتنا نضمن أن سفينة العائلة تمشي بسلام وسط أمواج الحياة ومشاغلها. في حلقتنا اليوم نبحر سواء في موضوع يمس تفاصيل حياتنا اليومية وعلاقاتنا ببعض، صفة إذا دخلت بيت شخصين هدمت الود، وإذا تسللت لوسط بيت حولت الدفء والأمان إلى جفاء وغربة. حديثنا اليوم هو عن الأنانية وحب الذات وأثرهما على الأسرة والمجتمع. مستمعينا الكرام، إيش يعني الأنانية وحب الذات بوسط البيوت والعلاقات؟ الكثير من الناس يخلطون بين تقدير الذات العادي واحترام النفس وبين الأنانية المذمومة. الأنانية هي إن الإنسان يتمركز حول نفسه وبس، ما يشوف إلا راحته ومصلحته ورغباته، حتى لو كان ذلك على حساب الآخرين وحساب أقرب الناس له، على حساب الزوجة أو الزوج أو عيالها. الشخص الأناني يحب دائما يأخذ وما يحب يعطي، يريد كل الناس تضحي عشان راحته وهو ما يتنازل ولا يضحي بخطوة واحدة عشانهم. الأنانية هي أن تغيب كلمة نحن وتسيطر بدلها كلمة أنا في كل حوار وتصرف بوسط البيت. وإذا جينا نشوف أثر الأنانية بوسط الأسرة، بنحصل إنها السم القاتل للشراكة الزوجية والأمان الأسري. الأسرة تبنى بالأساس على الإيثار والتنازل والمشاركة في الحزن والفرح. لما يكون الزوج أناني ما يفكر إلا في وناسته ومصاريفه الشخصية ويهمل حاجات البيت والعيال، أو لما تكون الزوجة أنانية وما تفكر إلا برغبتها وما تراعي ظروف زوجها وشقاه، هنا تتفكك العائلة وتتحول الحياة إلى صراع قوي وحسابات جافة. والأبناء لما يكبرون في بيت أناني ينشؤون وهم يشوفون القسوة والجفاف، فيطلعون للمجتمع وهم إما أنانيين مثل والديهم أو مكسورين نفسيا ومفتقدين للأمان والحنان. مستمعينا، وعلى مستوى المجتمع الأنانية تسبب في تمزيق النسيج الاجتماعي وموت الفزعة والأخوة بين الناس. لما تسيطر الأنانية وحب الذات على أفراد المجتمع، تبدأ المصلحة الشخصية تقدم على الحق والعدل، ويتخلى القريب عن قريبه والجار عن جاره، وتضيع المروءة والشهامة بوسط البلاد. المجتمع الأناني يصير مجتمعا باردا ومفككا، كل واحد يرفع شعار أهم شيء أنا ومن بعد الطوفان، فتسود فيه الشحناء وتزيد الخلافات والقطيعة وتضيع البركة اللي ما تنزل إلا على القلوب المتألفة والمتحابة. بينما لو شفنا كيف تعامل الإسلام مع هذا الأمر، بنحصل المنهج العظيم الذي جاء ليقتلع الأنانية من النفوس ويزرع بدلها خلقا إسلاميا ساميا، وهو الإيثار وحب الخير للغير. الإسلام علمنا أن كمال الإيمان مشروط بالخروج من قوقعة الأنانية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف المشهور: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والقرآن الكريم مدح أهل الإيثار الذين يقدمون غيرهم على أنفسهم ولو كانوا في أشد الحاجة، فقال جل وعلا: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. والشرع الحنيف حذر من الشح وحب الذات بوسط البيوت، وجعل خير الناس هو أنفعهم وألطفهم بأهله، فقال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، ليؤكد أن العطاء والإيثار يبدأ من بوابات البيوت. مستمعينا، وقد عرف الحكماء والشعراء والمصلحين على مر الزمن أن الأنانية مرض يجعل صاحبه وحيدا وإن كان بوسط الزحام. فالإمام الشافعي وحكماء العرب أكدوا دائما على أن صاحب النفس الأنانية ينفض الناس من حوله. ويقول الشاعر في التنفير من حب الذات وإهمال الناس: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. وهناك حكمة عربية قديمة بليغة تقول: الأنانية تولد الحسد والحسد يولد البغضاء. فالإنسان الأناني دائما يعيش في ضيق
لأنه يشوف خير الناس تهديد لراحته. وقال الحكماء: من عاش لنفسه عاش صغيرا ومات صغيرا، ومن عاش لغيره عاش عظيما ومات عظيما. ويقولون العارفين إن القلوب الأنانية مثل الأرض الصخرية، ما تنبت فيها ورود ولا تثمر فيها مودة، والأمان والدفء ما يدخلان بيت تسيطر عليه كلمة أنا. حبايبي المستمعين، أتمنى نحاول نخفف من الأنانية على حساب الآخرين ونحب الخير للغير. عسى ولعل تستقر بيوتنا ويستقر المجتمع وبلادنا تتحسن لوضع أحلى وأجمل.

حياكم الله مستمعينا الكرام إلى فقرة وصفة ضمن البرنامج. وصفتنا اليوم هي بلح الشام المقرمش بالكاستب. المكونات: كوب من الدقيق، كوب من الماء، ربع كوب من الزيت، 3 بيض، ملعقتين كبيرة من بودرة الكاسترد، ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة، ملعقة صغيرة من السكر، رشة ملح، ملعقة كبيرة من الخل. مكونات الشربات: كوب ونصف من السكر، كوب من الماء، ملعقة صغيرة فانيليا، ملعقة صغيرة عصير ليمون، وفستق للتزيين. طريقة التحضير: في إناء على النار، ضع الماء والزيت ورشة الملح والسكر، واتركيهم حتى يغلي كل المكونات مع بعض.

في كيس حلواني وقومي بتشكيل العجينة على شكل بلح الشام المعروف. وضع العجينة في مقلاة فيها زيت غزير بارد، وبعد أن تنتهي من تشكيل بلح الشام ضع الإناء على النار واتركي بلح الشام حتى يزداد حجمه ويصبح لونه ذهبي جميل، وقومي بتقليبه حتى يأخذ لونه الذهبي من كل الاتجاهات. بعد ذلك أخرجي بلح الشام من المقلاة وضعيه في مصفاة، ثم ضعي عليه الشربات الثقيل البارد. قدمي بلح الشام بعد ذلك لضيوفك وعائلتك وكل أفراد أسرتك، هو فعلا شهي ولذيذ ومقرمش. بألف هنا وعافية عليكم.

أهلا بك في لمسة خاطر. نلتقي اليوم لنقف وقفة إجلال لتلك الروح التي لم تستسلم، ولذلك القلب الذي يضخ الأمل في عروق الأيام رغم جفاف الظروف. جئنا لنخصص هذه الدقائق لكل من يشعر أن صوته ضاع في زحام المسؤوليات، ولكل مكافح يرى أن تعبه الصامت لا يلتفت إليه أحد. نحن هنا لنضع لمسة فخر على خاطرك، ونذكرك بأن كل لحظة صبر وكل خطوة تسعى وكل عرق يبذل في سبيل حياة كريمة هو وسام لا يراه الناس لكنه محفور في سجلات العظماء عند رب العالمين. تمر على الإنسان لحظات يتساءل فيها بمرارة، هل سأبقى هكذا أركض خلف الأيام؟ وهل لحلمي نهاية سعيدة؟ قد تشعر في أوج عطائك وعملك الشاق أنك مستنزف ماديا ونفسيا، وأن الفجوة بين واقعك وطموحك تزداد اتساعا. في هذه اللحظات يحتاج خاطرك إلى وقفة يقين عميقة، فالبناء الذي يطول تأسيسه هو الذي يصمد طويلا أمام الرياح. والأحلام العظيمة لا تبنى في الرفاهية، بل تسهر في قمة التعب والكبد. التفاؤل الحقيقي في هذه المرحلة هو ذكاء الصمود. لا تجعل الانشغال بلقمة العيش ينسيك تطوير أدواتك، فالمنشار الذي لا يشحذ يتعب صاحبه. عندما تقتطع من وقت تعبك دقائق لتتعلم مهارة جديدة أو تفكر في تطوير عملك، فأنت هنا تجبر خاطرك برؤية مستقبلية ثاقبة. السعي هو المحرك الذي يحول اليأس إلى طاقة، فبالحركة تكتشف طرقا لم تكن تخطر لك على بال، وبالإنجاز البسيط الذي تحققه اليوم تبني ثقة تكسر بها جدار المستحيل غدا. لا تستهن بأي باب تطرقه بصدق، فكل محاولة هي خبرة، وكل خبرة هي سلاح في معركة النجاح. إن الإصرار على التميز في عملك والبحث الدائم عن الرزق الحلال والارتقاء بنفسك وبمن تحب هو جوهر العبادة التي تليق بك كإنسان. لا تجعل ضيق الرزق في فترة معينة يكسر طموحك، فالمطر لا ينهمر إلا من غيوم سوداء. انظر إلى قصص الناجحين من حولك، ستجد أنهم لم يصلوا إلا حينما قرروا أن يكملوا الطريق في اللحظة التي قرر فيها الآخرون التوقف. الله الذي يرى كفاحك المرير في مناكب الأرض ويعلم نبل مقاصدك في تأمين مستقبلك لن يضيع لك تعبا، وسيجعل من كل ألم شعرت به نصرا وجبرا يقر به عينيك. لمسة خاطرنا لك اليوم في ختام حديثنا، آمن أن ما تسعى إليه يسعى إليك، فاستمر في العمل ولا تلتفت للمثبطين. كن أنت القصة الملهمة في الصبر والإنجاز، وامضي في طريقك بكل عزة ويقين. نلتقي في لمسة خاطر جديدة، ابقوا دايما ممتلئين بالرضا والعمل والأمل الذي لا ينتهي.

وسهلا بكم مستمعي الكرام إلى فقرة من بين السطور ضمن برنامج أسرتي جنتي. ومن بين سطور الكتب اخترت لكم هذه الكلمات: السلام عليك يا صاحبي. كنت أقرأ البارحة في سيرة حياة صديق الدكتور مصطفى محمود، وسبق أن أخبرتك أنه ليس بالضرورة أن تلتقي بإنسان ليكون صديقك. ثمة أشخاص تعرف أنك لو التقيتهم لكنتم أصدقاء،

مصطفى محمود يحب التشريح كثيرا، لدرجة أنه في سنته الجامعية الأولى في كلية الطب اشترى نصف جثة ووضعها بالفورمالين تحت سريره، ولم يكن يعرف أن الفورمالين الذي يحفظ به الجثث من التعفن له رائحة نفاذة يؤدي تمشقه فترة طويلة إلى تلف في الرئتين. وبعد ماضي 3 سنوات تضررت رئتاه كثيرا، وتم عزله في غرفة صغيرة ل3 سنوات أيضا. لم يكن يستطيع فيها أن يذهب إلى الجامعة حتى تخرج زملائه، وبقى هو حبيس غرفته. اعتقد مصطفى محمود أنه منحوس إذ فاته التخرج، وكان ممنوعا من عمل شيء سوى القراءة. فقرأ في هذه الفترة ما يزيد عن 4000 كتاب. وبعد انقضاء هذه المحنة وزوال هذه الغمة، اكتشف أن هذه السنوات كانت أجمل ما حدث له، كانت هي التي صنعته بأمر ربه. يا صاحبي، إن الله يسوق لنا لطفه أحيانا على طبق من الابتلاء. لولا هذه العزلة لربما تخرج مصطفى محمود طبيبا عاديا وما تدون أن يدري به أحد، ولكن الله أراد أن يصنع صاحب برنامج العلم والإيمان على عينه. يا صاحبي، لولا السجن ما صار يوسف عليه السلام عزيز مصر، ولولا امتحان الذبح ما صار إبراهيم عليه السلام خليل الله، ولولا امتحان الإنجاب دون زوج ما كانت الصديقة مريم تقرأ قصتها في المصحف. فسبحان من يبتليك ليرقيك. يا صاحبي، ثق بتدبير الله. قتل الغلام كان قمة اللطف، لأن الله سبحانه يبتلي بالصغيرة لينجي من الكبيرة. ربما وأنت تقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم اعتصر قلبك ألما عليه، وهو على مشارف مكة يودعها والدموع في عينيه ليلة الهجرة. ولكن لولا الهجرة ما كان ليكون للإسلام دولة، ولولا دموع الفراق ما كانت عزة الفتح والسلام لقلبه.

يا هلا ومرحبا فيكم حبيباتي في فقرة الجمال. اليوم بنتكلم عن جمال من نوع خاص، جمال يزين حياتنا ويخلينا نتحمل مرها قبل حلوها. بنتكلم عن الصداقة الحقيقية. الجمال يا سادة مو بس اهتمام شخصي، الجمال هو الصحبة الصالحة اللي تعكس جمالها عليك. المرأة اللي عندها صديقات مخلصات روحها دايم شابة وضحكتها طالعة من القلب، وهذا هو السر اللي يخلي وجهك ينور بوسط الناس. خليكم قريبين لأن الصداقة هي عطر الحياة ومرآة الروح. حبيباتي في هذه الفقرة بنتعرف على وصفة الوفاء. الصديقة هي المراية اللي تشوفين فيها جمالك لما تفقدي الثقة بنفسك. المكونات: أذن صاغية زائد كتف يسند زائد كلمة تشجيع في وقت الضيق. الطريقة: كوني أنت الصديقة اللي تتمنينها، اسألي عن أحوالهم، افرحي لنجاحهم كأنه نجاحك، وخلي بينكم أسرار محفوظة بصدق. النتيجة: الصداقة القوية تشيل ثقل الهم من على كتافك وتمنح ملامحك راحة نفسية خيالية. الضحك مع الصديقات هو أفضل تمرين لشد الوجه طبيعي، لأنه يملى وجهك بالحيوية والشباب. نصيحتنا اليوم عن اختيار البيئة: الجمال هو أنك تحيطين نفسك بناس إيجابيين يرفعون من قدرك، مو ناس يسحبون طاقتك وينتقدون شكلك أو طموحك. الغيرة والمنافسة بين الصديقات تطفئ نور الوجه وتزرع خطوط الضيق. تذكري أنك لما تمدحين جمال صديقتك أنت تبرزين جمال روحك وكرمك، وهذا هو الرقي الاجتماعي اللي يخليك محبوبة ومميزة في كل مجلس. يقولون الصداقة هي زهرة لا تذبل بل تزداد عطرا بمرور السنين. لا تخلين مشاغل الدنيا تنسيك رفيقات دربك. اتصال بسيط أو قعدة قهوة معاهم كفيلة إنها تغسل قلبك وتجدد طاقتك. كون الصديقة الوفية اللي تجبر الخاطر وتستر العيب، لأن الوفاء هو اللي يصنع منك إنسان نادرة. تذكري إن أجمل زين المرأة هي صيت طيب وصداقات مبنية على الحب والصدق. حبيباتي وصلنا لنهاية فقرة الجمال عن وفاء الأصدقاء. أتمنى تكون الكلمات ذكرتكم بإنسانة غالية على قلوبكم اليوم. لا تترددون ترسلون لها كلمة حلوة. خليكم دايما واثقين، دايما وفيات، ودايما جميلات، ودايما مبتسمات. نلتقي في الحلقة الجاية في أمان.

مرحبا في فقرة سكن الأرواح ضمن برنامج أسرتي جنتي. اليوم حابين نتكلم عن موضوع هو نور البيوت، هو الرضا والقناعة داخل الأسرة. يا جماعة الخير، إحنا نعيش في زمن الانفتاح، زمن السوشيال ميديا اللي خلتنا نشوف حياة الناس وتفاصيل بيوتهم ليل نهار، وللأسف هذا الشيء فتح باب كبير للمقارنات اللي تهدم البيوت. تلاقي الزوجة تقارن عيشتها بعيشة فلانة، والزوج يقارن بيته ببيت فلان، والعيال يقارنون ألعابهم وأجهزتهم بغيرهم. المقارنة يا جماعة هي أساس ينخر في عظم الأسرة، ويخلي الكل يحس بالتقصير وعدم الرضا، ويطمس كل النعم اللي بين يدينا. سكن الأرواح الحقيقي ما يكتمل إلا بالرضا. الرضا يعني إننا نشوف الجمال اللي في حياتنا والستر اللي إحنا فيه. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا قاعدة ذهبية تريح البال وتطمن الفؤاد والقلب، لما قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. لما الزوج والزوجة يركزوا على اللي عندهم مش على اللي ناقصهم، تتحول عيشتهم البسيطة لملكة عظيمة، ويحسوا ببركة في القليل قبل الكثير. مستمعين، القناعة لا تعني إننا ما نطمح للأفضل، لكن تعني إننا نكون ممتنين للي رزقنا به الله اليوم. لما الزوجة تكون قنوعة وراضية بسعي زوجها، هي هنا تعينه إنه يجتهد أكثر وهو مرتاح البال، مش وهو يحس إنه مقصر مهما سوى. ولما الزوج يكون راضي ومقدر لظروف بيته وإمكانياته، يزرع في عياله عزة النفس والاستغناء. الطفل اللي يتربى في بيت في حمد وشكر يطلع إنسان سوي، يشكر الناس ويقدر قيمة الأشياء، وما ينظر للي في يد غيره. يا أحباب، البيوت اللي يملأها التشكي والاعتراض دائما بيوت تهرب منها الخير وتنفر منها السكينة، لكن البيت اللي تسمع فيه كلمة الحمد لله والله يديمها نعمة ويحفظها من الزوال، هو البيت اللي تجلب له البركة من كل مكان. السعادة مش بس في كثرة المتاع، السعادة في قلب راضي يسكنه الأمان واليقين بأن اللي رزقنا اليوم بيرزقنا بكرة. في ختام فقرتنا اليوم، دعوة لكل أسرة: اجلسوا مع بعض اليوم وعددوا النعم اللي أنتم فيها، نعمة العافية، نعمة الستر، ونعمة وجودكم مع بعضكم البعض. خلوا سكن الأرواح يكون مكان يملاه الحمد والشكر، وشوفوا كيف ربي بيزودكم من فضله.

مستمعين الكرام، حابب أقول لكم كلمة من القلب إلى القلب. انتبهوا من كلمة أنا بوسط بيوتكم، لا تخلون الأنانية تسرق منكم لمتكم ودفء عائلتكم. الحياة الزوجية والأسرية هي رحلة عطاء متكافئة تتطلب منا نتنازل ونفكر في راحة اللي نحبهم قبل راحتنا. التفت لزوجتك والتفتي لزوجك واحضنوا عيالكم واجعل الإيثار واللطف والمشاركة هم أصل تعاملكم في البيت. دعوتنا لكم في ختام هذه الحلقة، داووا أنفسكم بالإيثار اليوم وبادروا بالعطاء من غير حساب. اتركوا الأنانية وحب الذات على باب البيت وادخلوا بقلوب سمحة وواسعة وشوفوا كيف الحب والبركة والانشراح بيملأ زوايا حياتكم وبيوتكم بإذن الله تعالى. دعم الشحة والأهواء تبلى وتذهب، وصنوع عهود الحب فالود أوجب، فما الفوز إلا في نفوس كريمة يرى الأثر فيها من يحب ويقرب. نستمع إلى فاضل الله براثير إذاعة المكلة في ختام هذه الحلقة المفعمة بالحرص والمحبة والإيثار. نرفع أكف الدعاء إلى المولى عز وجل أن يطهر نفوسنا ونفوسكم من الأنانية والشح، وأن يملأ بيوتكم وبيوتنا بالإيثار والمحبة والسكينة، ويجمع قلوبكم عن الخير والود دائما. نقدم لكم كل الشكر والتقدير على طيب استماعكم ووقتكم الثمين الذي قضيتموه معنا وبرفقتنا. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، موضوع جديد يلامس قلوبنا ويهمنا في بناء أسرنا ومجتمعنا. وإلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم ودامت بيوتكم شوامخ بالحب. أسرتي جنتي، مساحة من الحب نلتقي فيها لنبني بالإخلاص بيوتنا، لأننا نؤمن أن الأسرة الصالحة هي العمود المتين للمجتمع وركنه الأشد ثباتا وأساس بنائه الحصين. نصحبكم في رحلة ممتعة تجمع بين رقة الجمال وطيب الطعام وأمق الفائدة. لنطوف بين صفحات الكتب، نقتبس لكم بررا تضيء دروبكم، لنقضي برفقتكم وقت يملأه الأنس تغمره المحبة. أسرتي جنتي من إعداد وتقديم أميمة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكر.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيدات والسادة، أسعد الله مساكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم من إذاعة المكلا صوت حضرموت، نقدم لحضراتكم موجز لأهم ما جاء في الأنباء. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العالمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية عزاء ومواساة إلى عائلة وزير الصحة الأسبق الدكتور عوض عبد الله بامطرف الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة حافلة بالعطاء المخلص في خدمة وطنه ورفعة شعبه وتقدمه. كما بعث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي برقية عزاء ومواساة بوفاة وزير الصحة الأسبق الدكتور عوض عبد الله بامطرف أحد أبرز الكوادر الطبية والإدارية الحضرمية والوطنية الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة القطاع الصحي. بعث دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني برقية تهنئة إلى رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. أكدت الولايات المتحدة وقوفها إلى جانب الحكومة اليمنية في مواجهة ميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، موضحة أن الأنشطة الإرهابية للحوثيين تزج باليمن في نزاع إقليمي لا يخدم مصلحة الشعب اليمني. أدانت الجمهورية اليمنية بأشد العبارات تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في الضفة الغربية المحتلة، وآخرها الاعتداءات التي شهدتها بلدة قصرى بمحافظة نابلس، محملة قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات. نعت وزارة الإعلام لمنتسبيها والقطاع الإعلامي والصحفي كافة الفقيد الإعلامي والمذيع الكبير ناصر عبد الحبيب الذي وافته المنية في مدينة عدن. مستمعينا الكريم، ختام الموجز، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة في أمان الله. أعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت، في 1:15 أنتم على موعد مع برنامج الأمن والحياة. إلى ذلك الوقت وذلك الحين تبقون مع برنامج حضرميات من أعداد أروى بيزيد وتقديم أفراح محمد، ومن ثم فرقة ريمة سعيدة باجرما في أغنية من التراث الشعبي ربيع الهواء. نتمنى لكم استماع طيبة.
1: عرفت حضرموت بحكمة أهلها التي انعكست على ما يصدر عنهم، فكانت أشعارهم وأمثالهم ترجمانا لتلك الحكمة. وإذاعة المكلا تقدم حضرمية.

ومازلت من الحكمة الحضرمية تعدها روى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها

مرحبا بكم أحبتي المستمعين إلى حلقة جديدة من حضرميات، نواصل فيها فتح سجل الحكمة الحضرمية، آخذين منه قبسات من شعر ومثل. أهلا بكم.

أحبتي، بداية نتأمل هذين البيتين للشاعر سالم أحمد بامطرف، والتي أورد فيها بعضا من فصول الحكمة والتي كثيرا ما ترد في ثنايا الشعر من واقع الشعراء وتجاربهم. يقول فيهما: ما ينبغي لك تمد يدك لحق الغير، حقك معك وانت في حسابي من أهل الخير، والناس تفهم ولا شي يختفي عن الناس، غصبا ينال الحطب كل من بيده الفاس. أحبتي، يأنف الإنسان من كل سلوك فيه اعتداء على غيره بأية وسيلة، ومنها أن تمتد يده على ما ليس له. فالإنسان الخير لا يرتكب هذه الأعمال طالما ولديه ما يكفيه، وكل عمل في أي مجتمع لا يخفى على الناس فيه. ومن لا يملك شيئا عليه أن يسعى للحصول عليه، ومن طرق باب أي عمل وجد تلبية، كذلك الحطاب الذي طرق باب أرض الله الواسعة وبيده ما يجعله يعمل، أي عاملا بأسباب العمل طارقا بابه.

الحضاري من لهم أصحاب عقلية تجارية فذة رجالا ونساء، ولكثرة ما مر بهم من أزمات في أزمنة قديمة جعلتهم يتخذون الادخار وسيلة لهم لحماية أنفسهم من تقلبات الزمن. حتى النساء كنا يتخذنا من المصاغ الفضي والذهبي ذخيرة لزمن قد ينقلب. لذا كثيرا ما نرى النساء في حضرموت يتخذنا من المصاغ الفضي والذهبي الكثير، وقد جاء في أحد الأمثال وصفا لهذا يقول المثل: ذي معاها المربوع ما تموت من الجوع. المربوع ومثله المثمون من العملات الذهبية القديمة التي كانت المرأة تتزين بهم. وقد ذكر المؤرخ محمد عبد القادر بامطرف تفسيرا لهما عندما قال في تفسيره لهذا المثل: تزن الأولى 4 قفال، وتزن الثانية 8 قفال، والأوقية 10 قفال، والنساء يستعملن هاتين العملتين حلية يزينن بهما جبينهن. يحث هذا المثل على الادخار تفاديا للعوز عند الحاجة.

الشاعر بسطور سليمان حمادي. دعونا أحبتي نختم حلقة اليوم من حضرميات متأملين هذا القول الذي طرق فيه باب مولاه سبحانه وتعالى طالبا منه متوسلا إليه. يقول مسطور: ارفع يا رب إذا نزلت بأمرك نازلة، خزينك شاحنة فيها المصالح حاصلة، لأنك قلت يا عبدي توسل وارفع يداك. أحبتي، الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان عقيدتنا يعرفه الجميع ويقر به الجميع. الكل يعي جيدا أن كل ما حدث هو امتحان في الدنيا، نعم هو امتحان في الدنيا، وأن النوازل تأتي بأمر الله سبحانه وتعالى وترفع بأمره، وأن الرزق بيده سبحانه وتعالى يعطي من أراد بلا حساب. لذا نجد من يؤمن بالله طارقا بابه دائما سائلا إياه أن يرفع عنه كل نازلة أو كرب، وأن يغدق عليه من كرمه، لأنه سبحانه وتعالى قال في محكم تنزيله: ادعوني أستجب لكم. وها نحن يا رب دعوناك ورفعنا لك أكف الضراعة، فما لديك لا ينفذ فيه الخير، كل الخير لعبادك.

نقف مع حكمة الحضارم لنفتح في الغد صفحة جديدة نسطر عليها بالحرف والصوت والنغم سطورا من حضارم.

0: يعطيكم العافية.
1: الأمن والحياة. الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأمن والحياة.

في هذه الحلقة نتناول أهمية الإجماع والتوافق السياسي والعسكري والأمني والشعبي في مواجهة الخطر الذي تمثله ميليشيا الحوثي، باعتبارها تهديدا لا يقتصر على أمن اليمن واستقراره، بل يمتد تأثيره إلى أمن المنطقة والإقليم والعالم. إذ ارتكبت ميليشيا الحوثي انتهاكات وجرائم بحق الشعب اليمني، وألحقت أضرارا واسعة بالمجتمع وبمؤسسات الدولة في وقت واصلت فيه ممارساتها التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وتثير مخاوف متزايدة على الأمن الإقليمي والدولي. في هذه الحلقة نستعرض أبعاد هذا الخطر وأهمية وحدة الصف والتوافق الوطني في مواجهته، ودور مختلف مكونات المجتمع في حماية اليمن ومستقبله.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، إن توحيد الجهود السياسية والعسكرية والأمنية والشعبية ضرورة تفرضها طبيعة المرحلة الحالية بعد تمادي الميليشيات وانتفاشها واستهداف الشعب اليمني بكل أنواع السلاح المستورد من إيران. جاءت خطوات توحيد قوات القوات المسلحة والأمن واندماج جهودها ضمن غرفة عمليات واحدة وقرار عسكري موحد بالتوازي مع توحيد القرار السياسي في مواجهة الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة من الميليشيات الحوثية الباغية. فتوحيد القوات المسلحة والأمن في غرفة عمليات واحدة عكس تحولا في طريقة إدارة المعركة الوطنية والعمل ضمن رؤية مشتركة وأهداف محددة، عزز قدرتها على العمل المنسق ووضوح المسؤوليات وانسجام القرار وارتباط الأداء العسكري بهدف سياسي وطني واضح. فالخطوات التي اتخذتها الدولة تحظى بإجماع وتوافق سياسي وعسكري وأمني وشعبي أيضا للقضاء على ميليشيا الحوثي الإرهابية، وأصبحت مواجهتها حتمية وجزءا من مشروع وطني عنوانه استعادة الدولة وإنهاء حالة فرض الأمر الواقع بقوة السلاح. إن قوة هذا التوافق تكمن في أنه أصبح عنصر واحد عسكري سياسي شعبي أمني ضمن رؤية واحدة، كل عنصر منها يصبح داعما للآخر من أجل استعادة الدولة والأمن والأمان لليمنيين والمنطقة والعالم والعيش الكريم والحرية للشعب اليمني. إن اللحظة التي توحد فيها القرار السياسي والعسكري والأمني والشعبي تمثل نقطة تحول في مسار الأزمة اليمنية، لأنها تنقل البلاد من مرحلة ردود الفعل إلى مرحلة المبادرة، ومن حالة التشتت إلى حالة التنظيم، ومن تعدد المشاريع إلى هدف وطني مشترك. إن القضاء على سيطرة الميليشيات الحوثية الإرهابية هو دخول اليمن مرحلة جديدة عنوانها تثبيت مؤسسات الدولة وتوحيد القوات والأجهزة الرسمية وإعادة بناء الاقتصاد والخدمات وفتح المجال أمام عملية سياسية شاملة تعالج القضايا اليمنية بالحوار. مستمعينا الأعزاء، إن الإجماع الوطني الذي تشكل اليوم هو الطريق نحو استعادة الدولة والهوية. فما يحتاجه اليمنيون هو بناء منظومة وطنية قوية ومستقرة، وهو العنوان الذي يجمع اليمنيين ويلتفون حوله. لقد وصل اليمنيون إلى هذه اللحظة بعد سنوات من التجربة والتضحيات، ولذلك فإن مسؤولية الجميع اليوم هي حماية هذا التوافق والإجماع كل من موقعه والمسؤولية الوطنية المناطة به. فكلما بقي القرار موحد أصبحت الدولة أقوى، وكلما بقيت القوات المسلحة والأمن موحدة أصبح أمن البلاد أيضا أكثر استقرارا، وكلما ظل المجتمع متماسكا أصبحت فرص إعادة بناء اليمن أكبر. وهنا تكمن أهمية اللحظة الراهنة حينما اجتمعت الإرادة السياسية مع القرار العسكري والأمني والإسناد الشعبي حول هدف واحد، ألا وهو إنهاء الانقلاب.

0: الأمن مسؤولية مشتركة تبدأ من وعي كل مواطن. عندما تلاحظ أمرا غير طبيعي أو تحركات مشبوهة، بادر فورا بالإبلاغ. بلاغك قد يمنع وقوع الخطر ويحمي الوطن. رجال الأمن يعملون على مدار الساعة، وتعاونك يعزز سرعة الاستجابة.
1: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، لم يعد الإرهاب الحوثي خطرا يهدد اليمنيين وحدهم، بل تحول إلى مصدر تهديد مباشر للأمن الإقليمي وحرية الملاحة الدولي واستقرار المنطقة بأسرها. فالاعتداءات التي تمارسها الميليشيات الحوثية على اليمن أرضا وإنسانا ودول الإقليم يعكس حجم قبح هذه الميليشيات وسلوكها الإجرامي والتخريبي لها ومن ورائها النظام الإيراني عبر شبكات وكلائه وميليشياته المسلحة، الذي لم يعد يهدد دولة بعينها بل بات يشكل خطرا مباشرا على منظومة الأمن المحلي والإقليمي والملاحة الدولية واستقرار الاقتصاد العالمي، في تحدي سافر لقرارات الشرعية الدولية وجهود إحلال السلام في المنطقة. فالشعب اليمني لا يزال من أكثر الشعوب تضررا من هذه السياسات نتيجة استمرار الدعم الإيراني لميليشيا الحوثي الإرهابية، وما ترتب على ذلك من إطالة أمد الحرب وتعميق الأزمة الإنسانية واستهداف المنشآت المدنية وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، بما يؤكد أن هذه الميليشيات تتحرك ضمن مشروع واحد عابر للحدود يستهدف تقويض سيادة الدول الوطنية وأمنها واستقرارها. إن استمرار إفلات النظام الإيراني ووكلائه من العقاب سيشجع على مزيد من الاعتداءات ويقوض فرص السلام والاستقرار في المنطقة. وما التصعيد الأخير الذي تنفذه ميليشيات الحوثي من استهداف للأشقاء في المملكة العربية السعودية واستمرار تهديده للملاحة البحرية يكشف أن هذا المشروع لم يعد يقتصر على إشعال الحرب داخل اليمن، لكنه تهديدا للأمن الجماعي والإضرار بالمصالح الإقليمية والدولية، وأنه لا ينفع معه إلا الحسم والبتر، وهو ما يجري تجهيزه. إن تزامن هذه الاعتداءات مع تحركات جماعات مسلحة مرتبطة بالمحور الإيراني نفسه يعزز الانطباع بوجود ترابط في الأهداف والمصالح، وأن التصعيد في المنطقة لا يمكن عزله عن المشروع الإيراني وأدواته المسلحة. لقد أثبت الواقع أن استمرار هذا النهج القائم في التعامل مع ميليشيات مسلحة لا ينتج سلاما ولا يحقق استقرارا، بل يطيل أمد الصراع ويضاعف معاناة الشعب اليمني ويزيد من حجم المخاطر التي تهدد أمن المنطقة وحرية التجارة والملاحة الدولية. لذلك فإن تحرير اليمن من ميليشيا إيران الحوثية يحقق أمن اليمن والمنطقة وأمن الملاحة الدولية. فالمؤسستين العسكرية والأمنية ومن ورائها الدعم والزخم الشعبي والسياسي قادر اليوم وبكل قوة وعزيمة الاطلاع بمسؤولياتها الوطنية لحسم المعركة وإنهاء التهديد وتأمين الملاحة وحماية السيادة وصون الأمن واستعادة الاستقرار وتهيئة البيئة اللازمة لتحقيق سلام عادل ومستدام يقوم على استعادة الدولة وسيادة القانون، لا على فرض الأمر الواقع بقوة السلاح. إن أمن اليمن جزء لا يتجزأ من أمن محيطه العربي، واستقرار البحر الأحمر وخطوط الملاحة الدولية يبدأ باستقرار اليمن وإنهاء الانقلاب وعودة الدولة لممارسة سلطتها على

أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات، منذ انقلاب الميليشيات الحوثية وسيطرتها على مؤسسات الدولة دخلت البلاد ورافقتها مرحلة جديدة من الصراع بحسب تقارير منظمات حقوقية محلية ودولية. والوقائع اليومية انتهاكات واسعة للميليشيات طالت المدنيين والمنشآت العامة والحقوق والحريات السياسية. فيعد ملف الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي بحق الشعب اليمني خلال سنوات الحرب العبثية التي أشعلتها أكثر الملفات إيلاما في المشهد اليمني، وما خلفته من مآس إنسانية وأضرار واسعة طالت كل أبناء الشعب اليمني ومؤسسات الدولة والبنية التحتية، وأدت إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية في مختلف المناطق. ومن أكبر الجرائم التي تقوم بها ميليشيات الإرهاب الحوثية بحق اليمني وشعبه وزراعتها للإلقام سواء في المركبات أو في الطرقات أو المساحات العامة ووسط المياه البحرية والجبال والصحاري والسهول والمزارع وغيرها، وهو ما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين ومن مختلف الفئات العمرية بشكل يومي. والخطر في الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية بشكل عشوائي هو أنها لا تنتهي بانتهاء المعركة، بل تبقى كامنة في الأرض تنتظر من يقترب منها لتتحول الأرض التي كانت مصدرا للرزق والحياة إلى مصدر دائم للموت والإصابة. فجرائم ميليشيات الحوثي بحق الشعب اليمني لا حصر لها، تمتد إلى القتل والقنص والتفجير والنهب والإخفاء والقصف. فقد شهدت مناطق يمنية مختلفة من بينها مأرب والحديدة وحضرموت وتعز ولحج والضالع ومناطق أخرى إلى هجمات استهدفت أحياء سكنية وأسواق ومخيمات للنازحين ومعسكرات ومدارس باستخدام الصواريخ والقذائف والطائرات المسيرة وغيرها من الأسلحة. إذ يدفع المدنيون الثمن الأكبر ويجد الأطفال والنساء وكبار السن أنفسهم أمام واقع من الخوف والنزوح وفقدان الممتلكات والأحبة. ومن بين أكثر الملفات التي مارستها الميليشيات الحوثية على اليمنيين تجنيد الأطفال، فقد تحدثت تقارير دولية ومحلية عن حالات لتجنيد أطفال وزجهم في الأعمال العسكرية وسط استغلال حاجات الأسر والظروف الاقتصادية الصعبة. كما أن من الأخطار الكبيرة التي تشكلها ميليشيات الحوثي هي محاولاتها الدؤوبة لتجريف الهوية اليمنية والانتماء الوطني عبر تزييف العقول والتشكيك بالمعتقدات والثوابت

الأعضاء المستمعون، إننا اليوم أمام مرحلة مفصلية في تاريخ اليمن نصنعها معا بوحدتنا والتفافنا ودعمنا وتوحدنا ووقوفنا صفا واحدا خلف أبطال قواتنا المسلحة والأمن في مواجهة الخطر الحوثي واستعادة حرية اليمن وبناء الغد المشرق والعيش بكرامة تحت سيادة الدولة والنظام والقانون والعدالة التي يتطلع إليها كافة أبناء الشعب اليمني الصابر المجاهد، ونحن على ثقة وعلى يقين راسخ بأن هذه

0: إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم في الأسبوع القادم، ودمتم ودام الوطن في أمن واستقرار وانتصار، وعاش اليوم حرا أبيا وفي رعاية الله وأمنه. إلى ذلكم الحين تقبلوا تحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الأمن والحياة، الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.